أقتدر، أسألك بقدرتك التي تجاوزت حدود الأزمنة والأجرام أن تصنعنا بعينك التي لا تنام على أجمل وجه تحبه وترضاه. اللهم إن كان فينا شيء لا تحبه فاصنعنا على ما تحبه وترضاه، وأن تغننا وتعزنا. اللهم غنى من عندك وعزا من عندك، وتجعلنا من المخلصين الخالصين. اللهم اجعلني ممن يثقون بك يقينا. يا رب يا رب، هب لنا ثقة لا مثيل لها على وجه الأرض. زدنا وأنت أعظم من يزيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ذا الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى، يا من ترزق من تشاء بغير حساب. سبحان ذي الملكوت والجبروت، سبحان من يسبح الكل لعظمته، سبحان من يمجد الكل لكبريائه، سبحان من خضعت لجبروته الرقاب وذلت لمهابته الخلائق والأكوان، سبحان من بيده الخير. يا من بابك أكرم الأبواب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير ومساعدة الناس، وذلك لما في المساعدة من إغاثة للملهوف وتخفيف عن المكروب وعون للمحتاج، وهي تدل على الأخوة الصادقة في المجتمع الموحد، وعلى التماسك القوي بين أفراده، واللحمة المتينة بين أنسجته، فتزيد أواصره قوة وروابطه شدة. والقرآن الكريم سرد لنا بعضا من صور المساعدة الفردية والمساعدة الجماعية، وذلك لتكون لنا قدوة ودافعا إلى التكاتف والمحبة. فهذا سيدنا موسى عليه السلام يفر هاربا من الظالمين الفراعنة، ويسأل الله تعالى أن ينجيه منهم، وينطلق متجها إلى الشام يرجو ربه أن يهديه سواء السبيل، فيصل آمنا إلى مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: فما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فشهامته على الرغم من خوفه وغربته وجوعه أبت إلا أن يرى فتاتين تنزويان عن الرجال منتظرتين أن ينتهوا من سقاية أغنامهم ومواشيهم فتسقيان، إلا أن يساعدهما. وتعجب ألا يكون لهما راع، فسألهما فعرف أنهما ابنتان لرجل هرم لا يقوى على السرح بالماشية ورعيها، وليس في الأسرة رجال، وليس في المقدور استئجار الرعيان، فاضطرتا هاتان البنتان إلى فعل ذلك. فتقدم موسى فسقى الماشية بهمة وقوة ونشاط قبل الرعاة، ودفع بهما إلى الفتاتين، فعادتا مبكرتين على غير عادتهما. فسألهما والدهما عن السبب فأخبرتاه بما جرى، فاستدعاه وزوجه إحداهما ليعمل عنده في رعي الغنم. وبذل المساعدة أيها الإخوة تتأثر بها النفوس، والتصرف الحكيم يعدل الموازين، فتصفو القلوب وتأزر الأفئدة لصانع المعروف، وتنقلب العداوة قربا وصداقة، والبغض محبة وودادا. ولهذا قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالحسنة أيها المستمع تستبحه وتنفر منه وتكرهه وصاحبه، فإن العدو القالي يصبح صاحبا ويصبح حبيبا، مما يقوم ويقدم له من عون وصفح ووجه بشوش وابتسامة جذابة. ولهذا انظروا أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، انظروا إلى هذا الرجل، إنه ذو القرنين رضي الله عنه، مكن الله له في الأرض شرقها وغربها، فلم يتكبر ولم يتجبر، وإنما كان مثالا يحتذى في البر والخير. فلما فرغ من نشر الدعوة في الشرق والغرب انطلق إلى الشمال حيث الجبال الشاهقة، حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين بمنقطع بلاد الترك وجد قوما متخلفين لا يكادون يعرفون لسانا غير لسانهم إلا بمشقة وعسر، وذلك لبعدهم عن مخالطة غيرهم، ولم يفهم كلامهم إلا بترجمان، ولعل اعتداء قبليا من قبل قبيلتي يأجوج ومأجوج الدائم وأجبرتهم كان يخيف هؤلاء. ولما رأى ذو القرنين لما رأى هؤلاء ذا القرنين قادما بجيشه العظيم حسبوه غازيا متجبرا كتلكما القبيلتين، فانعقد لسان القوم من الخوف ابتداء، فلما اطمأنوا إليه أخبره أن قبيلتي يأجوج ومأجوج قوم مفسدون بالقتل والسلب والنهب، يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه، ولا يابسا إلا احتملوه، وسألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا يمنع غائلة المفسدين، وأعلنوا أنهم سيتحملون التكلفة، فلم يأخذ منهم شيئا. فالله تعالى بسط لهم القدرة والمال فما يحتاجهم إلا بالرجال العاملين، وبنى لهم السد الحصين العالي المتين من الحديد المصور والنحاس المذاب الذي صبه عليه فصار جبلا صلدا ملتصقا بعضه ببعض، فما استطاعوا نقبه لصلابته وثخانته ولا أن يعلوه ويتسوره لملاسته ونعومته. ولهذا اسمعوا إلى الله تعالى وهو يقص لنا هذه القصة العجيبة في كتابه العزيز في سورة الكهف. قال الله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض

هكذا يا إخوة، الأمان بسط ألسنتهم وحرك بالتفكير عقولهم. وهؤلاء الأنصار أهل المدينة المنورة من الأوس والخزرج رضي الله عنهم يحجون مكة ويؤمن العشرات بالنبي عليه الصلاة والسلام ويبايعونه على نصرته ونصرة المؤمن من أهل مكة وغيرهم إن أقبل إليهم، وهكذا كان. فانتقل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة، فاستقبلهم إخوانهم من أهل استقبالا حسنا شهد به القرآن الكريم ومدحهم بذلك، فقد آمنوا بالله ورسوله وأكرموا المسلمين المهاجرين، فأسكنوهم ديارهم وقاسموهم أموالهم وفضلوهم في الغنائم على أنفسهم دون شح، ولم يجدوا في أنفسهم غيظا وحسدا مما أخذوا، فاشتدت الألفة بينهم والحب والأخوة، فأسسوا مجتمعا طيبا ينشر عبقه على مدار الدهور وكر العصور. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بأداء زكاة أموالهم للمحتاجين من إخوانهم، وجعل أداءها ركنا من أركان الإسلام، فأفاد أمورا كثيرة، منها بناء مجتمع متكامل متراحم تسوده مشاعر المحبة والألفة، محو الضغائن من قلوب الفقراء نحو الأغنياء، تقليص الهوة بين أفراد المجتمع وطبقاتهم، فلا يكون أغنياء مترفون ولا فقراء معدمون. فأمر الله تعالى أن تدفع الزكاة في عديد من المصارف، وحدد سبحانه وتعالى الأهم فالأقل أهمية لتتحقق وجود ذلك المجتمع المتجانس المتآلف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وفريضة من الله، والله عليم حكيم. وأمرنا أن نعطي فالأقرب، فالأقربون أولى بالمعروف، ثم المساكين فهم عفيفو اليد وعفيفو اللسان، لا يسأل أحدا لكن حياته ناطقة بمعاناته. ثم ابن السبيل الذي انقطع عن بلده ولم يجد ما يبلغه دياره، قال سبحانه وتعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ثم أعقبه بقوله: ذلك خير

وهذا الرجل الصالح معلم سيدنا موسى عليه السلام يساعد الناس بأمر من الله تعالى وبطريقة لا نعرفها، فهو يخرق السفينة. ومعلوم أيها الإخوة أن الخضر عليه السلام كان عنده وحي من الله سبحانه وتعالى، فلم يفعل تلك الأوصاف الثلاثة التي شهدها موسى، وموسى لم يصبر لأن هذه مخالفة لشريعته، حينما رأى السفينة وهي تخرق، وحينما رأى الغلام وهو يقتل.

تلك الأوصاف الثلاثة التي شهدها موسى، وموسى لم يصبر لأن هذه مخالفة لشريعته، حينما رأى السفينة وهي تخرق، وحينما رأى الغلام وهو يقتل وهو بريء صغير، ذلك

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: أذكار الصباح.

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وفي حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 28 نقف وإياكم مع وسيلة مهمة لعل كثيرا منها أو كثيرا منا لا يعرفها إلا في أوقات معدودة من السنة، ألا وهي قيام الليل. قيام الليل، وما أدراك أخي الكريم وأختي الكريمة ما قيام الليل؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبرنا ويقول: عليكم بقيام الليل. لما يا رسول الله؟ قال: فإنه دأب الصالحين من قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفر للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. أعيد الحديث لنعرف فوائد قيام الليل. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قبلكم. الصالحون فيما مضى كانوا يقومون الليل، وهذا دأبهم وديدنهم أن يقوموا الليل. فإنه دأب الصالحين من قبلكم ومقربة إلى ربكم. أتريد أن تكون قريبا من الله ويزداد إيمانك بالله؟ عليك بقيام الليل، عبادة السر لا يراك فيها أحد إلا الله. ومكفر للسيئات، أتريد أن يغفر الله جل وعلا لك ذنبك، أن يغفر الله عنك السيئات والذنوب والمعاصي والآثام؟ عليك بقيام الليل. ومنهاة عن الإثم، ليس فقط مكفر للسيئات، بل حتى ينهاك عن الوقوع في الخطيئة القادمة، لأنك عندما تقدم على فعل ذنب تتذكر أنك وقفت بين يدي الله، فينهاك فعلك ذاك عن فعل ما يغضب الله عز وجل. والخامسة: مطردة للداء عن الجسد. قبل سنوات يكتشف الأطباء في المستشفى الإسلامي في الأردن بأن من كان مصابا بتصلب الشرايين أو بالجلطات ينصحونه بأنه بعد أن ينام 4 ساعات إلى 5 ساعات لابد له أن يقوم ليمارس تمارين رياضية لمدة 1/4 ساعة إلى 1/3 ساعة حتى تتحرك الدورة الدموية وتنشط، حتى لا يصاب بالجلطات وتصلب الشرايين. يا الله، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا في قيام الليل بأنه مطردة للداء عن الجسد. والصلاة في ظاهرها تمارين رياضية، قيام وجلوس وركوع وسجود، فهذه الحركة تنشط الجسم وتطرد الأدواء عن الأجساد كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن قيام الليل طريقنا إلى الإيمان، طريقنا إلى الله، وخاصة عندما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، أو إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا الله، ألسنا بحاجة إلى أن يعطينا الله؟ أليس لنا دعوات نريد أن يستجيب الله عز وجل لنا فيها؟ ألسنا بحاجة أن يغفر الله عز وجل لنا الذنوب؟ والله الأمر ميسور يا إخواني وأخواتي. قيام الليل، الله جل وعلا يتنزل في الثلث الأخير من الليل ينادي: من يدعوني؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ونحن نيام، إذن ما علينا إلا أن نشد الهمة وأن نقف بين يدي الله عز وجل. واعلم أخي الكريم، أختي الكريمة، أن في الليل ساعات لإجابة الدعاء ولذة المناجاة، فمن صلى بالليل حسن عمله بالنهار، وصلاة الليل تجوز في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تكون الصلاة بعد صلاة العشاء، ولكن الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير من الليل، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكرون الله تعالى في تلك الساعة فكن، بل إن الله جل وعلا مدح أقواما تجافت جنوبهم عن المضاجع يدعونه خوفا وطمعا، أخفوا لله عملا بالليل فأخفى الله لهم الجزاء والثواب في يوم تشيب فيه الولدان. قال جل وعلا:

إخواني المستمعون والمستمعات، إن الله جل وعلا أمر نبيه بالتهجد في الليل فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاستجاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، فقام الليل حتى تورمت قدماه، بل لما قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله هون على نفسك، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أفلا أكون عبدا شكورا. حين دخل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة، أخذ يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق، إلى الصلاة بالليل والناس نيام. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، افشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. إذن من أراد أن يدخل الجنة آمنا من عذاب الله يوم القيامة، فعليه أن يدرب نفسه على هذه الخصال الحميدة التي نادى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد أثنى الله جل وعلا أحبة الكرام على أقوام حافظوا على قيام الليل، وبيّن أنهم هم المحسنون المستحقون لرحمته. قال الله: إن

0: فمن أراد أن ينال الشرف عند الله فعليه بركعات في جوف الليل، من أراد أن يتقرب من الله فعليه بركعات في جوف الليل، من أراد أن يزيد إيمانه بربه جل وعلا فعليه بركعات في جوف الليل. إن أفضل الصلوات بعد المكتوبة ما كانت في جوف الليل الأخير، بل لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون بالليل لخلوتهم بربهم، فكانوا إذا هدأت العيون ونامت الجفون يسمع عند بيوتهم دوي كدوي النحل. فهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: لولا ثلاثة ما وددت أن أعيش في الدنيا ساعة. يا ترى ما هي؟ الظمأ بالهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر. إذن السجود في جوف الليل، قيام الليل، عليكم بقيام الليل أحبة الكرام. فوالله أنه سر من الأسرار التي ينبغي أن يخفيها كل واحد منا بينه وبين ربه جل وعلا، وهو من الوسائل المهمة لتقوية الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على قيام الليل بين يدي ربنا جل وعلا، على السجود والتذلل لله وتمريغ جباهنا بين يديه في جوف الليل الآخر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: إذاعة مأرب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا مستمعين إذاعة مأرب في حلقة جديدة من البرنامج الصباحي قهوة مأربية، وسنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميل محمد العقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. وكما اعتدنا مستمعينا الكرام نبتدئ حلقتنا لهذا اليوم مع بعض العبارات الملهمة. وصباح الخير، صباح البدايات التي لا تعترف بما مضى، وصباح القلوب التي ما زالت تؤمر بأن كل يوم يحمل فرصة جديدة، وأن كل شروق شمس يهمس لنا ما زال بإمكانك أن تبدأ من جديد. وفي كل صباح يمنحنا الله صفحة بيضاء لا يسألنا فيها عن الأبس بقدر ما يدعونا إلى أن نحسن كتابة اليوم، وكل يوم جديد هو فرصة لنقترب خطوة من أحلامنا ولنصحح أخطاءنا لنثبت لأنفسنا قبل غيرنا أننا أقوى مما ظننا.
5: نعم عزيزي المستمع، انهض ليس فقط من سريرك بل انهض من اليأس، إن طرق بابك من الخوف أن تحاول أن يقيد خطواتك، ومن كل فكرة قالت لك يوما إنك لن تستطيع. انهض بقلب ممتلئ بالإيمان وعقل يثق بأن لكل مجتهد نصيب،

0: خبرة جديدة، وكل صبر تبذله اليوم قد يكون السبب في نجاح تفتخر به غدا.
1: وتذكر دائما أن العالم لن يتوقف لأنك مررت بظروف صعبة، ولن يتغير أو تتغير الحياة لأنك حزنت، لكنها قد تتغير كلها عندما تقرر أن تستعيد زمام أمرك، أن تمنح نفسك فرصة أخرى. فالقوة الحقيقية ليست في ألا نسقط، بل في أن نملك الشجاعة للنهوض في كل مرة. ابحث عن قوتك في داخلك، فهناك منبع لا ينبض من الإرادة والعزيمة، أو دعه الله في كل إنسان. لا ينتظر دائما من يحمل عنك الأعباء أو يرسم لك الطريق، بل كن أنت أول من يؤمن بنفسه، وأول من يشجعها، وأول من يصفق لها عند كل خطوة تتقدم لها.
0: مستمعين الكرام أو عزيزي المستمع، وإذا مرت بمرحلة مؤلمة فلا تهرب منها ولا تدفن مشاعرك، بل واجهها بهدوء وصبر. فالأيام الصعبة ليست نهاية الطريق، وإنما محطات نتعلم فيها كيف نصبح أكثر نضجا وأكثر قوة وأكثر قدرة على فهم أنفسنا والحياة من حولنا. ولا تجعل أحدا يضع سقفا لأحلامك. قد تسمع من يقول لك هذا مستحيل أو هذا أكبر منك، لكن التاريخ مليء بأشخاص بدأت أحلامهم بفكرة صغيرة ثم تحولت مع الإصرار والعمل إلى إنجازات عظيمة. لذلك لا تخف من أن تحلم، لكن اجعل حلمك مقرون بالعمل. فالأحلام وحدها لا تكفي، والعمل وحده هو الذي يمنحها الحياة. اسمح للإبداع أن يكون جزءا من يومك. فالإبداع لا يعني أن تكون رساما أو شاعرا فقط، بل أن تبحث عن طريقة أفضل، وأن ترى الفرصة في قلب التحدي، وأن تؤمن بأن لكل مشكلة أكثر من حل، وأن لكل باب مغلق نافذة يمكن أن تفتح بالصبر والاجتهاد.
1: وتذكر أن الحياة ما زالت تخبئ لك الكثير، ربما أجمل خبر لم تسمعه بعد، وأجمل فرصة لم تصلك بعد، وأجمل لقاء لم يحدث بعد، وأجمل نجاح لم تحققه بعد. فلا تستعجل النتائج، فكل شيء بموعده، ولكل مجتهد ثمرته، والله لا يضيع تعب من أحسن العمل. وإن شعرت يوما عزيزي المستمع أن الشغف قد خف وأن التعب أثقل قلبك، فلا تقلق، كل إنسان يمر بلحظات فتور، لكن المهم ألا تجعلها نهاية الطريق. خذ قسطا من الراحة واستعد قوتك، ثم عد من جديد. فالثبات لا يعني ألا نتعب بأجمعنا، بل أن نواصل السير بعد كل تعب.
0: بطبع عزيزي المستمع، وفي هذا الصباح امنح نفسك وعدا جديدا أن تتعامل مع يومك بروح المتفائل، وأن ترى في كل تحد فرصة، وفي كل تجربة درسا، وفي كل نجاح حافزا للمزيد. ازرع الخير حيثما كنت، وأحسن الظن بالله، وتمسك بالأمل، فربما تكون على بعد خطوة واحدة فقط من اللحظة التي تغير حياتك إلى الأفضل.
1: ونتمنى لكم صباحا مليئا بالسكينة، ويوما يفيض بالإنجاز، وقلوبا لا تعرف الاستسلام، وعقولا لا تتوقف عن التعلم، وأرواح تؤمن بأن القادمة بإذن الله أجمل، وأن كل بداية صادقة تقود إلى نهاية تستحق الفخر. صباحكم خير، وصباحكم أمل، وصباحكم نجاح. وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الصباحي قهوة مأربية. لنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لنستكمل باقي فقرات البرنامج.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الصحية، وفي حديثها سنتحدث عن ليست مهمة الدماغ وحده، الأمعاء قد تساعد في الاحتفاظ بالذكريات. ولطالما اعتبرت الذاكرة وظيفة حصرية للدماغ، لكن دراسة علمية جديدة تشير إلى أن للأمعاء دورا كبيرا مما كان يعتقد. فإلى جانب وظيفتها في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، قد تساهم أيضا في تحديد التجارب التي يحتفظ بها الدماغ داخل الذاكرة.
1: نعم مستمعنا الأعزاء، فقد أظهرت التجارب أن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يطلق إشارات عصبية تنتقل من الأمعاء إلى الدماغ عبر العصب المبهم أو العصب الحائر، ما يحفز إفراز مادة الأستيل كولين في منطقة الحصين، وهي المنطقة المسؤولة عن التعلم وتكوين الذكريات. كما أوضح الباحثون أن هذه الآلية تساعد الدماغ على حفظ المعلومات المرتبطة بالغذاء، مثل المكان الذي عثر فيها عليه، وهو ما يعتقد أنه تطور بيولوجي ساعد الكائنات الحية على تذكر مصادر الطعام المهمة.
0: ومن خلال الدراسة راقب العلماء نشاط أدمغة الفئران بعد تناول الطعام، ولاحظوا أن ارتفاع مستويات الأسيل كولين لم يحدث إلا عندما كان الاتصال بين الأمعاء والدماغ يعمل بصورة طبيعية، لكن عند تعطيل العصب المبهم تراجع قدرات الفئران على تكوين ذكريات مرتبطة بالطعام، وأصبح أقل قدرة على تذكر الأماكن التي وجدت فيها مصادر غذائها، ما يشير إلى أن الدور هذا المسار العصبي يتجاوز تنظيم الشهية والشعور والشبع.
1: نعم تسريم، وكشفت النتائج أن استجابة الدماغ لا تعتمد على مذاق الطعام وحده، بل تتأثر بقيمته الغذائية أيضا. فالفئران التي تناولت سكريات أو دهونا ذات قيمة غذائية أظهرت نشاطا أكبر في الدوائر العصبية المرتبطة بالذاكرة، بينما لم تحدث المشروبات المحلاة منخفضة السعرات التأثير نفسه. ويشير ذلك إلى أن الدماغ لا يسجل مذاق الطعام فحسب، بل يستجيب أيضا للطاقة والعناصر الغذائية التي يوفرها الجسم. وغير أن الدراسة كشفت جانبا مقلقا، إذ تبين أن الاعتماد المستمر على الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والسكريات قد يضعف هذا المسار الحيوي بين الأمعاء والدماغ. وأظهرت التجارب أن الفئران التي تناولت هذا النوع من الغذاء لفترات طويلة عانت من تراجع في كفاءة الاتصال العصبي مع الحصين، كما استمر معاناتها من ضعف تذكر مواقع الطعام حتى بعد العودة إلى نظام غذائي أكثر توازنا.
0: وقد يرى الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد في تفسير العلاقة بين الأنظمة الغذائية غير الصحية والسمنة واضطرابات الذاكرة، إذ أن ضعف التواصل بين الأمعاء والدماغ قد يؤثر في الوظائف الإدراكية على المدى الطويل. كما أشاروا إلى أن اضطراب إشارات الأسيلكولين في الحصين يعد من التغيرات المبكرة المرتبطة بمرض الزهايمر، ما يفتح الباب أمام أبحاث مستقبلية لدراسة إمكانية استهداف هذا المسار العصبي للحفاظ على صحة الدماغ. ويعمل العلماء حاليا على استكشاف إمكانية الاستفادة من هذه النتائج في تطوير وسائل جديدة لدعم الذاكرة، سواء من خلال تحسين صحة الأمعاء أو عبر استهداف العصب المبهم، لكنهم يؤكدون أن النتائج لا تزال مستندة إلى تجارب أجريت على الحيوانات، أو أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتحقق من مدى انطباقها على البشر، في حين تضيف الدراسة دليلا جديدا على أن العلاقة بين الأمعاء والدماغ أكثر تعقيدا مما كان يعتقد، وأن ما يحدث داخل الجهاز الهضمي قد يؤثر بصورة مباشرة في كيفية التعامل وتكوين الذكريات.
1: إذا مستمعنا الكرام، نتمنى لكم دعم الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود لإكمال فقرتنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم هو اصنع جاذبيتك، فالنجاح ينجذب إلى من يستعد له. أعزائنا المستمعين، في حوة الحياة يحمل كل إنسان داخله أحلاما وطموحات يسعى إلى تحقيقها. فهناك من يبحث عن النجاح في عمله، ومن يطمح إلى بناء علاقات ناجحة، ومن يريد أن يصل إلى حالة من الرضا والسعادة والاستقرار. لكن كثيرا من الناس يعيشون هذه الرحلة بطريقة مرهقة، فيشعرون وكأنهم يطاردون النجاح باستمرار، وكأن عليهم أن يركضوا خلف الفرص حتى لا تضيع منهم.
1: وهل فكرنا يوما أن النجاح ليس دائما شيئا نطارده، بل قد يكون شيئا ننجذب إلينا أو ينجذب إلينا؟ فالأشخاص الذين يحققون الإنجازات الكبيرة لا يعتمدون فقط على كثرة المحاولات، بل يبنون داخلهم صفات تجعلهم أكثر استعدادا لاستقبال الفرص وأكثر قدرة على تحويل التحديات إلى نجاحات. إن الفرق بين الشخص الذي يطارد النجاح والشخص الذي يجذب النجاح يكمن في طريقة تفكيره ونظرته إلى نفسه وإلى الحياة. فالشخص الذي يعيش بعقلية النقص يشعر دائما أن الفرص قليلة، وأن الآخرين يسبقون، وأن عليه أن يثبت لنفسه في كل لحظة. أما الشخص الذي يمتلك عقلية إيجابية فهو يؤمن بأن الحياة مليئة بالإمكانيات، وأن تطوير نفسه هو المفتاح الحقيقي لفتح الأبواب.
0: نعم أصدقائنا المستمعين، إن تغيير طريقة التفكير هو الخطوة الأولى نحو صناعة شخصية أكثر تأثيرا. فعندما ننظر أو تنظر إلى نفسك باعتبارك شخصا قادرا على التعلم والتطور، فإنك تبدأ في اكتشاف إمكانات لم تكن تراها من قبل. فالنجاح يبدأ من الداخل، من الفكرة التي تحملها عن نفسك، ومن الإيمان بأن لديك القدرة على التقدم مهما كانت الظروف. ومن أهم العادات التي تساعد الإنسان على بناء عقلية النجاح أن يتعلم فن الامتنان. فالإنسان الذي يعتاد النظر إلى ما يملكه بدلا من التركيز فقط على ما ينقصه يعيش بطاقة إيجابية أكبر. عندما نشكر الله على النعم الموجودة في حياتنا ونقدر الأشخاص الذين يدعموننا ونتذكر الإنجازات الصغيرة التي حققناها، فإننا نزرع في داخلنا شعورا بالقوة والرضا. فالامتنان لا يعني أن نتوقف عن الطموح، بل يعني أن نسير نحو أهدافنا ونحن ندرك أو ندرك قيمة الطريق الذي قطعناه، لا أن نبقى أسرى لما لم نصل إليه بعد.
1: مستمعينا الكرام، هناك عوامل أخرى أو عامل آخر يجعل الإنسان أكثر قربا من النجاح، وهو الاستثمار في تطوير الذات. فالنجاح أو الناجح لا يحتاج لمن ينتظر الفرص فقط، بل لمن يستعد لها. وكل مهارة تتعلمها، كل معرفة تكتسبها، وكل تجربة تخوضها تضيف إلى شخصية قوة جديدة. إن منح النجاح لا يسأل فقط متى سأصل، بل يسأل أيضا من يجب أن أصبح حتى أصل. فالأهداف الكبيرة تحتاج إلى نسخة أقوى من الإنسان، نسخة أكثر علما وأكثر انطباعا وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات. ولهذا علينا أن نجعل التعلم أسلوب حياة، نقرأ، نستمع، نتدرب، ونبحث عن كل فرصة تساعدنا على النمو. فالإنسان الذي يتوقف عن التطوير يبدأ بتراجع، أما الإنسان الذي واصل التعلم فإنه يبقى قادرا على المنافسة وصناعة الفرق. ولا يكتمل بناء النجاح دون امتلاك الذكاء العاطفي. فالإنسان لا يعيش وحده، بل يتعامل مع الآخرين في العمل والأسرة والمجتمع.
0: إذن في الختام مستمعنا الكرام، إن النجاح لا يبحث عن الأشخاص المثاليين، بل عن الأشخاص الذين يستمرون في التطور. لا تنتظر أن تتغير الظروف حتى تبدأ، بل ابدأ أنت بالتغيير وستتغير نظرتك إلى الحياة من حولك. اجعل نفسك مصدر قيمة، واجعل حضورك إضافة، واجعل كل يوم فرصة لتصبح أفضل من الأمس. فحين تبني نفسك من الداخل تصبح أكثر جاذبية للفرص، وأكثر استعدادا للنجاح، وأكثر قدرة على التألق. كونوا دائما في طريق النمو، فالأشخاص الذين يطورون أنفسهم لا يطاردون النجاح، بل يصبحون هم المكان الذي يأتي إليه النجاح. دمتم بخير ونجاح وتألق. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد فلست جديرا بخيراتها.

موجز التاسعة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. صدر أمس قرار رئاسي مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 172 لسنة 2026، قضت المادة الأولى من بتعيين اللواء الركن أحمد سعيد محمد بن بريك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة فريق. كما صدر القرار الرئاسي لمجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 173 لسنة 2026، قاضت المادة الأولى من بتعيين اللواء الركن طيار راشد ناصر علي الجند مستشار لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون القوات الجوية والدفاع الجوي وترقيته إلى رتبة فريق. وقضت المادة الثانية من القرارين العمل به من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صدر قرار رئاسي لمجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 145 لسنة 2026، قضت المادة الأولى من بتعيين اللواء الركن طيار عبد العزيز سعيد هزاع المحيا قائدا للقوات الجوية والدفاع الجوي. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. كما صدر قرار رئاسي لمجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 176 لسنة 2026، قضت المادة الأولى من بتعيين العقيد ناشر منصور سالم باجري رئيسا لأركان حرب القوات الجوية والدفاع الجوي يرقى إلى رتبة عميد. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صدر أمس قرار رئاسي لمجلس القيادة الرئاسي رقم 174 لسنة 2026، قضت المادة الأولى من بتعيين الإخوة تلي أسماؤهم في المناصب المبنية العميد الركن يحيى محمد يحيى كزمان وكيلا لقطاع الأمن الداخلي في الجهاز المركزي لأمن الدولة، العميد الركن أحمد سعيد أحمد السقطري وكيلا لقطاع الأمن الخارجي في الجهاز المركزي لأمن الدولة. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. ناقش المكتب التنفيذي في محافظة مأرب في اجتماعه الدوري الشهري برئاسة وكيل المحافظة دكتور عبد ربه مفتاح تقرير أداء صندوق النظافة والتحسين خلال النصف الأول من العام الجاري إلى جانب عدد من القضايا المستجدة في المحافظة. قالت الشركة اليمنية للغاز أن أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها للمحطة والمعامل أوشكت على الانتهاء، والتي تسببت في نقص الكميات المنتجة وانعكست على مستوى التمويل في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات، مؤكدا أن كميات الإنتاج ستعود إلى الارتفاع لتغطية الاحتياجات الكاملة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
8: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق الدفتيرية وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسف منظمة الطفولة.

0: السلام عليكم مستمعينا الأعزاء. وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا الاجتماعية. وفي حديث فقرتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، 10 دروس حكيمة ستظل تتردد في ذهن طفلك لسنوات. في بداية الأمر، الطفولة ليست مجرد سنوات تمضي، بل هي المرحلة التي تبنى فيها الشخصية وتغرس فيها القيم وتتشكل منها نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى العالم. وكثير ما تكون كلمة بسيطة أو نصيحة يكررها الأبوين سببا في صناعة طفل أكثر ثقة وقوة واتزانا في المستقبل. وفي فقرتنا لهذا اليوم نتعرف معا على 10 رسائل تربوية يرى خبراء التربية وعلم النفس أنها قد تبقى عالقة في ذهن طفلك لسنوات طويلة، وتمنحه أدوات تساعده على مواجهة الحياة بثقة وبناء شخصية سليمة قادرة على تجاوز التحديات.
1: نعم أعزائي المستمعين، في كتابها 13 شيئا يفعلها الأطفال الأقوياء نفسيا تقول إيمي مورين: لا أحد يعلم الذي سيبقى راسخا في أذهان الأطفال الصغار، فأحيانا يفاجئوننا بترديد أشياء وأفكار قالتها جدتهم أو معلمتهم نتجاهلها نحن الكبار، لكنها تترك أثرا كبيرا في نفس الطفل. وتضيف مورين المعالجة النفسية والمؤلفة الأكثر مبيعا عالميا حول إرشاد الأطفال إلى كيفية مساعدة أنفسهم وتعليمهم طرق التفكير والشعور والتصرف بقوة، ومن المهم أن يعتاد الأب على تكرار الحكم والنصائح القيمة التي تصبح بمثابة شعارات تتردد في أذهان أطفالهم سنوات طويلة مقبلة. وللمساعدة في جعل مهمة تربية الأطفال أكثر سلاسة بغض النظر عن أعمارهم، سنتعرف على كيفية ترسيخ 10 من أهم الدروس التي يعتقد الخبراء أنها ستكون مفيدة للغاية لزيادة الوعي في ذهن الطفل.
0: وتقول المعالجة النفسية المختصة في شؤون الأسرة نافين خلفان لمجلة تايم الأمريكية أن الأطفال ليسوا بحاجة إلى فهم كل شيء بأنفسهم، ويجب تعليمهم طلب المساعدة أحيانا كمهارة تدوم معهم مدى الحياة، وإقناعهم بأن طلب المساعدة أمر مقبول، وأن التردد في ذلك خوف من الظهور بمظهر الضعف ليس صحيحا، لأن إظهار الحاجة للمساعدة في هذه الحالة هو في حد ذاته قوة وشجاعة. وتوضح المعالجة النفسية ماروين لعملائها الصغار أن من يتنمر عليه قد يفعل ذلك لأنه يعاني من مشكلة تجعله يشعر بسوء تجاه نفسه، مؤكدة أن هذا التفسير ليس تبريرا لسلوك المتنمرين، بل وسيلة لمساعدة الطفل على فهم أن كل الكلمات الآخرين وتصرفاتهم تعكس ما بداخلهم منهم لا هم عليه في أو لا يكون بما داخلهم هم. وترى أن هذا النهج يساعد الطفل على التفكير بهدوء، فهم أن المتنمر يكون بدوره ضحية لظروف أو مشاعر دفعته إلى هذا السلوك المؤذي، ما يخفف من وقائع الإهانات عليه ويمنعه من أخذه على محمل شخصي.
1: نعم أعزائنا المستمعين، وتطرح مورين درسا يعزز ثقة الأطفال واستقلاليتهم في اتخاذ القرار، فتوضح لهم أن بداخل كل إنسان صوتين متناقضين، شيطانا يحثه على القيام بما يبدو مغريا لكنه خاطئ، وملكا يدعوه لاختيار الصواب، مؤكدة أن لكل طفل حرية الاختيار بين هذين الصوتين. وتشير إلى أن هذا الفهم يساعد الأطفال الذين يوصمون بأنهم سيئون على الشعور بارتياح أكبر عندما يدركون أن الرغبة في السلوك الخاطئ شعور إنساني طبيعي يمر به الجميع، والمهم هو اختيار الفعل الصحيح في النهاية. وتوضح الأخصائية النفسية نافين خلفان أن الأطفال خلال نشأتهم يتعلمون غالبا التصرف بطريقة ترضي الآخرين، قائلة: من الطبيعي أن يسعى الطفل للقبول والانتماء إلى جماعته، لذلك يحاول التأقلم مع القوالب أو الأدوار التي تضمن له القبول الجماعي. لكن نافين تحذر من الإفراط في هذا النمط السلوكي، مشيرة إلى أن الطفل الذي ينشأ معتادا على تلبية توقعات الآخرين باستمرار لن يكون على طبيعته أبدا، وقد يلازمه هذا الميل حتى مرحلة البلوغ، مما يؤدي إلى أزمة مستمرة في الهوية وصعوبة في تقبل الذات. وتؤكد نافين في هذا السياق على أهمية أن يسمع الطفل رسالة واضحة من محيطه، مفادها أنه ليس من الضروري أن يعجب بك الجميع، لأن إدراك هذه الحقيقة في سن مبكر يساعده على بناء شخصية أكثر توازناً واستقلالية نفسية. إليك تسنيم.
0: وتقول الدكتورة ناتالي بيترنيتيش، وهي طبيبة نفسية معتمدة في الولايات المتحدة، من الجيد أن يعتاد الطفل على ملاحظة الأفكار السلبية ومراجعتها وتحديدها، ويقال له لا بأس من التشكيك في فكرتك، فمجرد وجود فكرة لديك لا يعني أنها حقيقة. وبدلا من تعود الأطفال على التشبث بأي فكرة، توصى بأن ننصحهم بالتعامل مع الفكرة بفضول والتمعن فيها، وعدم التعامل مع الأمر كحقيقة لأول ولها.
1: وتقول كارولين فليك، وهي اختصاصية نفسية معتمدة في كاليفورنيا، أن ارتكاب الأخطاء يوفر فرصة فريدة لتعلم كيفية تحمل المسؤولية. في المقابل تلاحظنا فين خلفان أن الأطفال عندما يجربون شيئا جديدا ويجدون أنفسهم غير متقنين له، فإنهم يتركونه على الفور، وتفسر ذلك بأنهم يتركونه على الفور. وفي عالم مثالي يفترض أننا يجب أن نفعل الأشياء بشكل صحيح من المرة الأولى، وإذا لم نفعل فهناك عيب فينا أو أننا أغبياء. وتنصح بأن أحد أهم الدروس التي يجب غرسها في الطفل أن ارتكاب الأخطاء لا يجعلك سيئا، بل يعني أنك ببساطة تتعلم.
0: وتؤكد أيضا أن جميع المشاعر مقبولة وطبيعية، لكن الأفعال المؤذية ليست كذلك، مشددة على ضرورية تعليم الطفل أن الغضب والضيق لا يبرران السلوك العدواني. وتقول من الطبيعي أن تشعر بالغضب، لكن ذلك لا يبرر أن تضرب أحدا، كما أن الشعور بالضيق لا يعني أن تصرخ في وجه الآخرين. وتوضح أن الانزعاج أمر فطري، إلا أن الأهم هو تدريب الطفل على إدارة مشاعره والتعبير عنها بطريقة صحية، فحين يتمكن الطفل من قول أنا غاضب يصبح أقل ميلاً لتصرفه بعدوانية، بينما الذين يعجزون عن فهم مشاعرهم أو تسميتها يلجؤون غالباً إلى العنف للتعبير عنها. وتؤكد الأخصائية النفسية فانين خلفان أن على الأطفال إدراك أن أجسامهم ملك لهم وحدهم، موضحة جسدك خصوصية لها حدود، وأنت من يقرر من يعانقك أو يصافحك. من الطبيعي تماما أن ترفض ذلك إذا لم تشعر بالراحة. وتشير إلى أن تعزيز هذا المفهوم في سن مبكر يساعد الأطفال على فهم معنى الحدود الشخصية والتفكير دوما فيما لا أو فيما إذا كانوا يشعرون بالأمان والارتياح في المواقف المختلفة. وتضيف أن الانفتاح والود صفات محببة في شخصية الطفل، لكن من المهم أن يتعلم أيضا التمييز والوعي في التعامل مع الآخرين، وأن يعرف أن الثقة أو لا تمنح للجميع، بل تبنى بالتجربة والأمان.
1: إذا مستمعنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرتنا الاجتماعية. نتمنى أنكم تكونوا قد استفدتم من كل هذه المعلومات. نذهب بكم إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة الملوعات. ثلاثة أيام على الماء، حكاية إبراهيم الذي أجبره الجوع على ترك سبتة والعودة للمغرب. لم يكن إبراهيم العامل في إحدى المخابز بمدينة فاس يتوقع أن تنتهي رحلته إلى سبتة بالجوع، فبعد أن حمل حلم الوصول إلى أوروبا وجد نفسه عاجزا حتى عن شراء الطعام، واضطر إلى الاكتفاء بشرب الماء ثلاثة أيام متتالية بعدما تجاوزت تكاليف المعيشة قدرته على الاحتمال. قصة إبراهيم مستمعينا الكرام ليست واحدة من عشرات الآلاف من القصص التي كشفتها موجة العبور الجماعي الأخيرة إلى مدينة سبتة، حيث اصطدم كثير من المهاجرين بواقع مختلف تماما عما تصوره قبل الانطلاق. فبدلا من أن تكون المدينة بوابة إلى أوروبا، تحولت إلى محطة انتهت فيها الأحلام سريعا، مع غياب أي طريق عملي لمواصلة الرحلة نحو البر الإسباني. وذكرت صحيفة إندبندت أن الجوع والإرهاق وارتفاع تكاليف المعيشة كانت من أبرز التي دفعت أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مغادرة سبتة والعودة إلى المغرب، بعدما أدركوا أن الوصول إلى المدينة لا يعني الوصول إلى أوروبا.
1: وتشير مصادر أمنية إسبانية وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية إلى أن نحو 69,500 مهاجر غير نظامي عادوا من السبتة إلى الأراضي المغربية، فيما كادت السلطة الإسبانية أن معظم الذين دخلوا المدينة خلال الأيام الماضية غادروها بالفعل. لكن نهاية الرحلة لم تكن مجرد عودة مخيبة للآمل بالنسبة للجميع، إذ دفعت العشرات حياتهم ثمنا لمحاولة العبور. فقد أعلنت سلطات سبتة وفاة 72 مهاجرا غرقا أثناء محاولتهم السباحة إلى المدينة في واحدة من أكثر الحصائل مأساوية للأزمة. ومع إعلان مدريد توقف محاولة العبور، شرعت الشرطة الإسبانية في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة الحدود البحرية مع المغرب في محاولة لمنع تكرار موجة الهجرة الجماعية. وبدأت المدينة تستعيد هدوءها تدريجيا بعد أيام من التوتر عقب تدفع عشرات الآلاف من مهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، بينما يستعد وزير الداخلية دول الاتحاد الأوروبي لبحث تداعية الأزمة وصور التعامل معها. وبالنسبة لإبراهيم وآلاف غيره، لم تكن الرحلة إلى سبتة نهاية الطريق نحو أوروبا، بل كانت بداية موجهة أو موجة قاسية مع وقائع كشف أن الحلم قد يتبدد أحيانا قبل أن يلامس اليابسة.
0: وإلى بطاقتنا الثانية، نار على الأرض ونار في السماء، لحظة اصطدام مروحتي إطفاء فوق حرائق اليونان. مستمعنا الكرام، لم تكن إيران تلتهم الغابة وحدها، بل امتدت إلى السماء أيضا حين اصطدمت مروحية إطفاء أثناء مهمة لمكافحة حريق غابات في اليونان في حادث أسفر عن مقتل 2 من أفراد الطاقم. أظهرت مقاطع متداولة مروحيتين مخصصتين لمكافحة حرائق الغابات تحلقان على ارتفاع منخفض فوق منطقة مشتعلة قبل أن تصطدم في الجو لتندلع النيران إثر الحادثة وتسقط إحدى المروحيتين. ووقع الاصطدام خلال عملية لإخماد حريق غابات أوسع في اليونان في وقت كانت فرق الإطفاء تعمل وسط ظروف صعبة فرضتها درجات الحرارة المرتفعة وانتشار النيران في مناطق عدة.
1: وبحسب السلطة اليونانية وتقارير إعلامية محلية، كانت المروحيتين تشاركان في عملية مكافحة الحريق عندما وقع الاصطدام لأسباب لم تحسن بعد. وأسفر الحادث عن مقتل 2 من أفراد طاقم أحد المروحيتين، بينما نجا أفراد طاقم المروحية الأخرى وفق ما أعلنت السلطات. ولا يزال التحقيق جاريا لتحديد ملابسات الحادث، بما في ذلك ظروف التحليق والتنسيق بين الطائرات المتحدة.

المشاركة في عملية مكافحة الحرائق. ويكشف الحادث جانبا آخر من مخاطر مكافحة حرائق الغابات، إذ لا تواجه فرق الإطفاء النيران على الأرض فقط، بل يعمل الطيارون أيضا في بيئة شديدة الخطورة فوق المناطق المشتعلة، وتتطلب هذه المهمة التحليق على ارتفاعات منخفضة وتنفيذ مناورات دقيقة أثناء حمل كميات كبيرة من المياه أو مواد الإخماد وسط دخان كثيف وحرارة مرتفعة واضطرابات هوائية قد تؤثر في حركة الطائرات. ويعد إخماد الحرائق من الجو من أكثر المهام الجوية تعقيداً بسبب ظروف التنسيق بين عدة طائرات تعمل في مساحة محددة مع الحفاظ على مساحات أمنية أثناء التحليق فوق مناطق مشتعلة. ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه مناطق عدة من أوروبا مواسم حرائق صعبة مع موجة حر وجفاف سعت على انتشار النيران في عدد من الدول بينها اليونان وأسبانيا وفرنسا. ومحمد تعتمد الدول المتضررة على الطائرات والمروحيات لمساعدة على احتواء الحرائق خصوصا في مناطق الجبلية والغابات التي يصعب الوصول إليها بوسائل الإطفاء التقليدية. لكن الحادث الاصطدام يذكر بأن الطواقم التي تكافح النيران تواجه بدورها مخاطر كبيرة أثناء تنفيذ مهامها، وأن عملية الإطفاء الجوية رغم أهميتها تحمل تحديات معقدة تتطلب أعلى درجات التنسيق والسلامة. وبينما يواصل المحققون البحث عن أسباب الاصطدام، تبقى الصورة الأبرز من الحدث مروحيتين حلقتا لمواجهة النار فإذا بالنيران تصل إلى السماء نفسها. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في بطاقتنا لحلقة اليوم من فقرة المنوعات

0: جديد. مرحبا بكم استمعنا الكرام وصولا إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. اختبارات بريطانية توثق أول محاولة من الذكاء الاصطناعي لخداع البشر، ما القصة؟
1: تستمر سلسلة الهجمات السيبرانية التي تقودها نموذج الذكاء الاصطناعي لكبرى المعامل وتحديد أنثروبيك وأوبن إي آي، وهذه المرة اكتشاف معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني أن نموذج ميثوس التابع لأنثروبيك ونموذج جي بي تي 5 سول التابع لأوبن إي آي شن مجموعة من الهجمات السيبرانية وفق تقرير شبكة سي إن بي سي الأخبارية. ويصف المعهد ما حدث بأنها المرة الأولى التي نرى فيها مخاطر الاستقلالية والخدع تتجلى بوضوح في العالم الحقيقي. وأوضح التقرير أن نموذج ميثوسيس 5 ابتكر هويات مزيفة لخداع مطوري شبكة أو مطوري بشري للموافقة ونشر إشريفات خبيثة في مكاتب برمجيات مفتوحة المصدر، ولكنها لم تطل على الخدعة أو رفض للتعديلات مضت، أو مضيفة أن النموذج كان جزء من 17 نشاطا مريبا. واقتصر دور نموذج جي بي تي 5 سول على نشاطين مريبين فقط، مع تعطيل قيادي الأمن السبراني في نموذج وفق ما جاء في بيان المصدر.
0: ميثوس أجرى 19 نشاطا غير مصرح به وفق معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني غيتي. وفي سياق متصل كشف تقرير وكالة رويترز عن آلية الاختبار التي تضمنت إجراء تحديات أمنية للنماذج أكثر من 120 مرة، ظهر فيها 19 نشاطا غير مصرح به خلال 10 جولات اختبارية منفصلة. ومن جانبها فادت أنثروبيك أن النماذج المستخدمة في هذه الاختبارات تعبر عن أي نماذج تجارية متاحة من قبل الشركة، لأنها كانت تعمل في بيئة اختبارية متساهلة عمدا، مضيفة أن الاختبارات التي لم تثبت قدرة النموذج على الهرب من البيئات الاختبارية وأحداث ضرر في الواقع، وذلك عبر منشور في منصة إكس. وأما أوبن آي إيه فأوضحت أن الحوادث المتعلقة بنموذجها برزت خلال الاختبارات السبرانية من قبل شركائها الأمنيين، وكانت تجري في بيئة اختبارية تضم ضمانات مخفقة ولا تعكس سيناريوهات الاستخدام الحقيقية، وذلك خلال تصريح لشبكة سي إم بي سي. وتتزامن اختبارات معهد أمن الذكاء الاصطناعي البريطاني مع حوادث سابقة لهروب نماذج الذكاء الاصطناعي من بيئات أنثروبيك وأوبن آي الاختبارات واختراقها مؤسسات حقيقية، ومن بينها منصة هايغن فيس، وهي أولى تلك الحوادث.
1: ويرى الباحث أندرو يون في مؤسسة سيف إي آي غير ربحية للبحث في قدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، أن مجرد انخراط ميثوس في مثل هذه الأنشطة مع استهداف لمستخدم حقيقي أمر مقلق، ويشير إلى أن أنثروبيك لا تسيطر على النموذج كما تظن.
0: إذن مستمعنا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من قهوة مربية. كنا معكم من الإعداد والتقديم أنا وزميلتي أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. نلقاكم في حلقة قادمة، كونوا في خير، في أمان الله.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها. في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
3: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نذهب وإياكم من خلاله في رحلة جديدة عبر الزمن لنغوص في حكايات أجدادنا ونفكك شفرات الحكمة التي خبأها بين ثنايا الأمثال. حلقة جديدة في هذا الأسبوع تتضمن العديد

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعد الأمثال الشعبية بوصلة للحياة، فلسفة للتعامل مع الواقع المتغير. الأمثال الشعبية ستتطرق اليوم في حلقة اليوم، نتأمل في ثلاث محطات ننتقل فيها بين الرضا بالواقع وتقلبات الأيام وعواقب التصرفات. المثل الأول في حلقة اليوم يقول: سنة الذباب ولا سنة الغراب. هكذا يقول المثل، بمعنى أن سنة الذباب قد تكون أفضل من سنة الغراب. لكن كيف؟ الناس في المجتمعات اليمنية بشكل عام يتفاءلون بكثرة بالذباب، يتفاءلون يقولون أنه بركة رغم أذائه في الربيع، لأنه يدل على كثرة الأمطار والخصب والنماء رغم إزعاجها رغم قذارة منظرها، بينما يكرهون السنة التي تكثر فيها الغربان لأنها ارتبطت في الخيال الشعبي بالخراب بالدمار بالدبور والقحط والمهت. هكذا يرون البدو أو يرى الشعب اليمني دائما الغراب بالطائر الشؤم، طائر الشؤم، لأنه يظهر في الأراضي الجذباء التي خلا فيها الزرع وهلكت الدواب، ها هناك يظهر الغراب. يعبر المثل مستمعي الكرام عن حكمة قبول الأذى اليسير مقابل البقاء والرخاء. هو مفاضلة بين أمرين كلاهما ليس بالمثالي، لكن أحدهما أفضل من الآخر. قد يقول أن الذباب يعني يرمز إلى حياة رغم منقصاتها، والآخر الغراب يرمز إلى فناء لا يطاق، إلى وقت أو بمعنى أصح إلى عمر ربما أنه زائل، أو وقت ربما أنه يشهد الكثير من الأحداث التي لا يراها الإنسان طبيعية، فيتفاءل بالذباب ويتشائم من الغراب. نعم، هكذا يقول المثل: سنة الذباب ولا سنة الغراب. المثل يحمل دلالة عميقة في فقه الأولويات، لأنه دائما يعبر عن المفاضلة. إذن الأولويات الإنسان في مسيرة حياته قد يواجه تحديات بسيطة أو إزعاجات يومية، لكنها في الحقيقة علامات على أن الموسم خصب وأن الحياة تسير وتنمو، بينما الغراب يمثل الأزمات الكبرى أو الركود التام الذي يقتل الأمل. يعلمنا هذا المثل ألا نكفر بالنعمة بسبب بعض المنقصات التي ترافقها، وهذا المثل يضرب لتذكير الناس بأن الحياة لا تخلو من منقصات، وأن المزعج أحيانا يكون ضريبة للخير الوفير. إذن سنة الذباب ولا سنة الغراب.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا ننتقل إلى مثل آخر أو مقولة ربما أنها من الحكم المشهورة، وهي أو المثل اللي يقول دوام الحال من المحال، أو مقولة تقول دوام الحال من المحال. دوام الحال أي استمرار الأوضاع على ما هي عليه، هذا أمر مستحيل سواء كانت سعة أو ضيق. يعني لا يبقى الإنسان على حالة واحدة، سواء في سعة دائمة أو في ضيق دائم. دوام الحال من المحال، والمحال هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه في سنن الكون. هذا المثل قانون كوني يذكرنا بأن التغيير هو الثابت الوحيد في هذه الحياة. يخبرنا المثل أن كل ما نملكه اليوم من نجاح أو نفوذ أو حتى ظروف عابرة هو مجرد عهدة مؤقتة. نحن في هذه الحياة لسنا مالكين، بل نحن مستخلفون أو عابرون على محطات تتغير معالمها باستمرار. دوام الحال من المحال، هذا المثل أو هذه المقولة تدعو إلى التواضع أمام النعمة والصبر أمام البلاء. فالمتأمل في هذا المثل يدرك أن المنصب الذي يملكه اليوم أو المكان التي يحظى بها اليوم هي دائما تذهب، في يوم من الأيام ستكون لغيره، ستكون بعد. إنها دعوة لأن نتخلى عن وهم الامتلاك وأن نركز على أثر العطاء. فالأشياء تمضي، لكن الأثر الذي تتركه في نفوس الآخرين هو الذي يبقى. نعم، دوام الحال من المحال يضرب لمن يغتر بما في يده من مال أو جاه، ليذكره بأن حال الدنيا لا يثبت على حال. كما يضرب هذا المثل لمن يمر بضيق أو شدة، ليهون عليه الأمر ويذكره بأن الضيق كما يأتي فسيأتي الفرج بإذن الله. وكلما زاد الضيق كلما يعني استبشر الإنسان بالفرج. فدوام الحال من المحال.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول صاحب الشينة هندم. هكذا يقول المثل، صاحب الشينة أندم. والشينة هو من العمل المشين. صاحب الشينة هو الشخص الذي يقدم على فعل السيء أو قول معيب، ويتخذ قرارا متسرعا بدافع الغضب أو الطيش. صاحب الشينة أندم، وأندم بمعنى هو اسم تفضيل من الندم، والمقصود أن المشاعر السلبية للندم ستتراكم في صدر فاعل السوء أكثر من أي شخص آخر. فالخسارة الحقيقية ليست فيما خسرته من علاقات أو مكاسب، بل في ثقل الندم الذي سيحمله صاحبه في وجدانه. هذا المثل مستمعي الكرام اللي يقول صاحب الشينة هندم هو مرآة للضمير الإنساني، هو قاعدة أخلاقية تربوية دلالته العميقة تكمن في أن الفعل السيء يرتد على صاحبه، لابد ما تندم، يرتد على صاحبه قبل أن يضر غيره. قد يظن المرء حين يرتكب الشينة أو الفعل المشين الفعل القبيح أنه انتصر أو أفرغ غضبه، لكن المثل يخبرنا بأن الحقيقة مغايرة تماما. فصاحب الشينة هو الضحية الأولى لفعله، هو من سيندم، لأنه من سيجر أذيال الخيبة والندم في آخر الوقت، لأن عمل مشين عمل جبان، وهو سيندم في يوم من الأيام. نعم، حين تنقشع قشاوة الانفعال. إذن المثل دعوة للتروي والحكمة، وتذكير بأن الإنسان أشد ما يحتاج إليه هو سلامته مع نفسه قبل سلامته مع الآخرين. صاحب الشينة هندم، هذا المثل يضرب كنوع من التحذير الصامت لمن يهم بالقيام بتصرف متهور أو مؤذي تجاه الآخرين، ليذكره بأن الندم هو العقوبة الفورية التي ستطارده، كما يضرب كنوع من المواساة لمن تعرض للإساءة، ليطمئن بأن من أساء إليه لن يهنأ بفعله، وأن ألم الندم سيكفيه مؤونة الرد أو الانتقام. فعدالة النفس البشرية ستنتقص لنفسها وستنتفض لنفسها في نهاية المطاف. إذن صاحب الشينة أندم.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو ما أعلن في العاصمة السعودية الرياض عن تشكيل تحالف بحري يضم 14 دولة بحضور رؤساء أركان الحرب في تلك الدول. سوف نناقش هذا الخبر وأهميته وتأثيره على الصراع وتأمين الملاحة الدولية وخطوط إمدادات الطاقة مع المحلل والكاتب الصحفي حسين الصوفي. فاصل ونعود إلى ضيفنا الكريم لنناقش أهمية هذا الخبر.

0: أستاذ حسين نرحب بك في إذاعة مرب ونشكرك أيضا على تواجدك الدائم معنا في الاستوديو.
1: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام. هذا واجب أن أسأل.
0: في بداية الأسبوع الماضي أعلن في الرياض عن تشكيلة تحالفا بحريا يضم 14 دولة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية كأهم دولة في التحالف العربي، ويضم أيضا قوى مهمة مثل تركيا والعديد من البلدان. أولا السؤال، هناك تحالفات كثيرة تشكلت لحماية البحر الأحمر، تحالف الإصدار والتواجد الأوروبي أيضا هو شبه صحيح. تحالف
1: صحيح.
0: هذا التحالف الجديد يبدو أنه أول تحالف عربي إسلامي، يعني حقيقة الأمر نحن لم نشاهد أي دولة من خارج المحيط العربي أو المحيط الإسلامي، وهذا هو ما يميز
1: جميل.
0: هذا التحالف، فما هو مستقبل هذا التحالف وكيف سيمارس دوره وهو تحالف من أبناء المنطقة ومن الهوية القومية والدينية للمنطقة؟
1: تحية لك يا أستاذ حسين وللمستمعين الكرام. كما أشرت أنه التحالفات السابقة ربما هي كانت
0: أجنبية.
1: تأتي من خارج بالضبط. هذا التحالف ميزة أنه من أبناء المنطقة، من أبناء الأرض يعني، وأيضا هو يؤسس وربما يمتن ما كان يطرح في من قبل التحالف العربي الإسلامي الذي يتشكل بعد حرب غزة، وهذا هو يعني أحد أركانه الأربعة اللي هو مصر وتركيا والسعودية وباكستان.
0: نعم.
1: وأعتقد أن هذه واحدة من الخطوات الثانية اللي هي تعتبر،
0: لكن في دولتين لم تدخل في التحالف إن ذكرت، هو الآن الدول الكبرى الإسلامية والعربية السعودية وتركيا، مصر ربما واقف في الوسط، وباكستان
1: لا يزال، الباكستاني أعتقد حضروا،
0: سوف تلتحق يعني.
1: باكستاني حضروا، لكن إيش اللي كنت إيش يوصل أنه في تشكل في المنطقة بشكل جديد الآن، في إعادة ترتيب يعني النظام الدولي اللي انهار السابق، وفي على الترتيب لمنظومة دولية جديدة، وأعتقد أن هذه واحدة من النقاط التي يجب على المواطن بشكل عام كلنا أن نراقب هذه الأحداث، يعني في تحولات استراتيجية تجري في المنطقة وفي العالم.
0: نعم.
1: ربما تؤسس لما بعد المئة السنة القادمة، لكن أهمية التحالف هذا أنه يأتي تتزعم المملكة العربية السعودية، عندما نشأت التحالف نشأ مقره سيكون الرياض، العمليات ستكون أيضا إدارة العمليات كلها في الرياض، والتحالف مفتوح، وأيضا ربما أبرز ما ورد فيه أنه تحالف دفاعي، يعني بمعنى أنه لا يسعى إلى شن الحروب، ولكن أيضا سيسعى إلى حماية المصالح الدولية.
0: شيء طبيعي أنه يكون تحالف دفاعي، لأن ما يحصل في البحر الأحمر هو عمل تخريبي يعني
1: صحيح.
0: وأيضا من منظمة مصنفة إرهابيا عالميا، وبالتالي طبيعة هذا التحالف هو تأمين سلاسل الإمداد النفطي إلى الأسواق العالمية، نظرا لأهمية مثل هذا العمل وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ويعني لا قدر الله عندما تعرض خطوط الطاقة كميات الخراب التي تحدث في الاقتصاد
1: صحيح.
0: العالمي. لكن دعنا نذهب إلى ما هو أهم، يعني هذا التحالف تشكل وأعلن عنه، وطالما أعلن عنه فهو أصبح قيد العمل، فهو انتقل من الغرف ومن المكان الاجتماع إلى الميدان العملياتي
1: بالضبط.
0: طيب ما هي العلاقة التي ممكن تكون بين هذا التحالف الآن والقوات اليمنية الحكومية على الأرض؟
1: في اليمن الآن ربما
0: والجمهورية اليمنية جزء من هذا التحالف،
1: الجمهورية جزء من التحالف، اليمن جزء من التحالف، واليمن الآن تعيش لحظة أعتقد أنه لديها فرص يمكن تاريخية لا تعوض، يعني على المستوى الدولي الآن أنت تشهد العالم كله مجمع على محاولة اجتثاث إيران وأذرعها ومحاصرتها والتضييق عليها، والعالم كله الآن مستعد أنه يدعمك ليساندك في هذه المعركة اللي هي معركة مصيرية، والعالم كله اليوم يرى أن هذه الأذرع الإيرانية تريد أن تحارب الاقتصاد العالمي وتحارب أيضا التواجد العالمي وتحارب أيضا الاستقرار الإقليمي والدولي، وبالتالي هذا التحالف يعتبر يعني فرصة تاريخية للحكومة اليمنية، عليها أن تستفيد منه، يعني عليها الآن أن تقلل أو أن ترفض المعركة وتسندها في البحر.
0: طيب
1: وربما قد فيه
0: طيب هناك دعنا نتناول رأي آخر، يعني رأي آخر، هناك منهم ينتقدون مثل هذا التحالف، وأنا أتحدث هنا يعني من خلال صفحات التواصل الاجتماعي اليمنية طبعا، باعتبار اليمن هي مكان العمليات وهي في سواء في البر أو في البحر، ونحن معنيين بتفسير ما يحدث. يقول أن هناك تحالفات تشكلت كثيرة ولم تكن مجدية، و هذا التحالف الآن، هذا التحالف الآن جاء في كل تحالف يتشكل بظروفه ومحيطه السياسي وظروف المحيطة فيه، ما هي العوامل أو المناخ السياسي والتقاطعات التي تحيط بهذا التحالف يعني مما تجعله إيجابي؟
1: هو قصة التحالفات أنا قد تابعت مثل ما تابعت أنت قصة إن الناس يعني بدوا يتكلموا عن في تحالف قديم وفي تحالف

0: وايضا تكون شريكه في حمايه الطاقه. ماهيش يعني انه الحوثي هذا كبير عشان الناس يدوروا له، يعني اعتقد كنا نتناقش قبل الهواء حول كيف يتم اهانه هذا الذي يتم فعله الحوثي عن طريق يعني رموز الان في المجتمع
1: في القبيله
0: يعني. في القبيله نعم ويخرجوا يعيدوا يعني للشعب اليمني قياده وابطال ونماذج.
1: نعم.
0: وبالتالي هذه ميزه التحالف الجديد انه فيه موارد للطاقه. الحرب السعودية من أول يوم أعلنوها بحرب إيراني ليست حرب، أنا قالوها بكل صراحة يعني. وبالتالي الصبر الذي يدور الآن الصبر الاستراتيجي ومحاولة عدم الرد، هذه كلها جزء من الـ من الـ الـ السياسة السعودية والاستراتيجية السعودية، وأيضا هي اليمن داخلة فيه يعني. في النهاية أنه أنا حينما أخوض حرب سأخوضها في الوقت والظرف الذي اختار أنا يعني، في اللحظة المناسبة التي اختارها أنا والتي تخدم مصالحي. وهذه إيجابية التحالف الجديد، هذا التحالف البحري وتحالف البحر الأحمر، وهي امتداد أيضا لربما لو تذكر يا أستاذ حسن في قبل سفر محمد بن سلمان في أغسطس إلى واشنطن كان قد اجتمع مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وجددوا مثل هذا التحالف، وهي أيضا إعادة لترتيب وضع المنطقة من المنطقة نفسها.
1: طيب تعال للصفة القانونية يعني للحوثي. الحوثي الآن يهاجم مثلا يعني ما يدعي أنه حصار وعاقل ملاحة وعادة تصدير الطاقة وخاصة من المملكة العربية السعودية عبر البحر الأحمر.
0: صحيح.
1: يعني ما هي الصفة القانونية التي يتصرف بها الحوثي وهل وانعكاسها على دور التحالف في العمليات القتالية؟
0: الحوثي يعني واحد مجرد إصابة مثل أي إصابة تقوم تعمل له تقطع في أي مكان يعني. هو ليس يعني لو جينا نقارن أقرب مثلا للشعب اليمني يدركه ويراقب والعالم أيضا يراقب يعني مثلا الشرع هذا في سوريا الآن كان بينه وبين حزب الله ثار وحزب الله دخل عمل لك جرائم مجازر في سوريا. جاءت له فرصة، العالم بيقول لك ادخل حزب الله ادخل لبنان واعمل يعني
1: تصرف مع الجماعة
0: خذ بثارك. قال لا أنا دولة في النهاية، هذا اللبنانيين أشقاء وإحنا نشي نعمل مستقبل جيد يعني. لا نريد أن نكرر أخطاء الماضي، لا نريد أن نعيد الثأر بالثأر، إحنا دول ويجب أن نتصرف كدول. هذا لغة الدولة وخطاب الدولة. هؤلاء لا عندهم لا خطاب دولة ولا عندهم أيضا خطاب سياسة ولا عندهم أيضا حتى خطاب لمصالحهم يعني. متى جاءت حقهم العنجهية هذه؟ في لحظة كانت اليمن على ربما باقي
1: مقربة
0: في لحظات كانت تفصلنا في 11 يوليو صفقة التبادل يعني. صفقة التبادل حق الأسرى كان ثلثي الذي بيفرج عنهم من الحوثيين قام يعمل له مشاكل ويريد أن يدافع عن إيران، وبالتالي الصفة القانونية لا توجد لهم صفة قانونية حق التفويض. ما تفويض هذه الأكاذيب الناس ملوا منها، لا يوجد أي مؤسسة قانونية للدولة تفوضهم أو تمنحهم مشروعية ما يقول. ثم أن يعني أن تقوم دولة بأساليب العصابة هذه واحدة من الجرائم التي لم تفعلها حتى الذي كانوا في الصوماليين الذي كانوا يأخذوا الزوارق إيش كان اسميهم القراصنة.
1: نعم.
0: يعني حتى هم كانوا يستحوا القراصنة ويتعاملوا بشكل في فدية.
1: طيب ونحن نتحدث عن هذا التحالف البحري الدفاعي وأهميته، وأيضا من وجهة نظرك يعني مع أن نحن لسنا عسكريين لا أنا ولا أنت،
0: صحيح،
1: من وجهة نظرك يعني بمستوى العمليات القرية البحرية ما الذي يمكن أن يقوم به؟ هل هذا سوف يرافق مثلا السفن أو أنه سوف يقوم بعمليات عسكرية لإسكات النيران التي تطلق عليه سواء مواقع سيارات أو مواقع صواريخ يعني؟ بالضبط
0: مثل ما قلت أنت يعني في النهاية هو الجانب العسكري يحتاج للتقدير العسكري، لكن ما يعني نلاحظه أنه يتزامن هذا مع ما يقال أنه فيه وساطات وأيضا مع الملف الإيراني يعني. هو باختصار ما يجري في اليمن هو 100% مرتبط بالإيرانيين يعني. غرفة العمليات هناك الكنترول في إيران، أش ما قال لهم الإيراني هذا بيسووه، حتى اتضح الآن في الفترة الأخيرة أنه بعض العمليات هم لا ينفذوها تقوم من العراق وهو يقوم يتبناها
1: بنى
0: بيان ساطر ويمكنك بيان.
1: نعم.
0: ولذلك العمليات العسكرية التي كانت في العراق كانت عملية حازمة. السعودية عندما قامت بتنفيذ عملية في معسكر التدريب وكان بين الحوثيين قتلوا، كان في إيرانيين قتلوا، كان في لبنانيين قتلوا، كان في العراقيين اللي قتلوا، هذا معسكر واحد معسكرات التدريب يعني معسكرات التفريخ لهذه العصابات التي تقوم بها.

0: الفوضى. هذا التحالف ربما يتزامن مع إما تحرك دولي للحسم للوساطة عبر القنوات الدبلوماسية، أو قد يكون هناك تحرك متزامن مع حسم عسكري، لأنه الأرض في اليمن هي الحاسمة. يعني التحالف في اليمن، العمليات العسكرية سواء في البحر أو الجو لا يمكن أن تكون إلا بحسم ميداني.
1: طيب، هذا تحالف الآن موجود يعني لحماية الطاقة، وكما أطلق عليه مؤسسي أنه تحالف دفاعي. طيب، نحن إذا ذهبنا إلى الوضع القانوني، أنت قلت لي دولة مجرد عصابة، طبعا مجرد عصابة ولديهم مخالفات وهناك قرارات دولية لإدانتهم، لكن في نهاية المطاف أنت تحتاج إلى مظلة قانونية. يعني هل سيذهب هذا التحالف إلى مجلس الأمن وبناء على تصنيف حكومة الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية لاستصدار مزيد من القرارات، أو يعني قرار يكون كمظلة لأي عمل عسكري، أو إن القرارات السابقة يعني تعتبر كافية؟
0: هو قرار 22 يعني حق البند السابع، واحده من الـ من الـ من الـ يمكن المظلات الدوليه، اضافه الى انه في البيان الذي صدر بيان التاسيسي للتحالف ذكر انه الدول التي يعني العضويه مفتوحه بناء على القوانين الدوليه، القوانين المحليه، يعني كل دوله وقوانينها التي تسمح بها بالانضمام. بالتالي انت تستند الى منظومه قانونيه محليه ومنظومه قانونيه دوليه ايضا، يعني من حيث السند القانوني والمظله القانونيه والمرجع القانوني. وبعتقد انه بقصه ترتيب المظله القانونيه جاهزه بالنسبه على المستوى الدولي، في معانا في التحالف معنا المنظومه المرجعية القانونية للجامعات الدول العربية حق الدفاع المشترك، في معك حق منظمة مؤتمر التعاون الإسلامي، في معها أكثر من مرجعية قانونية تحدد مثل هذه العمل الدفاعي سواء كان ثنائي أو كان أكثر من دولة، وأيضا قرارات الأمم المتحدة.
1: ننتقل إلى الآن الحكومة اليمنية وهي عضو في هذا التحالف البحري الدفاعي، ولكنها أيضا موجودة على مساحة برية كبيرة جدا.
0: صحيح.
1: يعني تساوي أكثر ما بين 70-80% من مساحة الكلية للبلاد على البر. هذه الحكومة التي هي عضو في هذا التحالف وتمتلك يعني كل هذه الأرض على اليابسة، من وجهة نظرك يعني كيف تلعب في هذا الدور، أو كيف تستفيد من هذا المناخ ومن أخطاء التمرد أو الخصم الحوثي؟ أو أن هذه الفرصة سوف تضيع يعني كما ضاعت فرص مختلفة؟
0: مؤلم جدا أن ما نتكلم عن الفرص، نشعر أن احنا يعني كلما فقدنا فرصة وأضعنا فرصة تشعر أنك فقدت، يعني فرطت في كثير من أوجاع الشعب اليمني، وأيضا من معالجة هذا الجرح الغائر. هي فرصة كبيرة للحكومة عليها أن ترتب أوراقها، وأعتقد أنه ترتيب الأوراق يجري بشكل بوتيرة عالية، وإن كان في بعض الملاحظات وبعض النقاط، لكن قصة الترتيب على المستوى الميداني أعتقد أنه فيه جاهزية عالية بالنسبة للقوات المسلحة، بالنسبة للمقاومة الشعبية، بالنسبة أيضا للوعي المجتمعي سواء كان هنا أو حتى عند مناطق ميليشيا الحوثي. يعني في حالة من ربما المناخ الذي يعني تعيشه ميليشيا الحوثي من مناخ طارد ومناخ أيضا يعيش عزلة غير مسبوقة، يعني أي واحد يمكن يظهر ويحاصرهم تماما. هذا المناخ مهم جدا أن يتم ترتيب أوراق الشرعية وضبط بعض، أنت ذكرت أنه فعلا استغلال بعض الأخطاء في معهم أكثر من فرصة وأكثر من مساحة، وقد تحظى بدعم كبير جدا. هذه المناخ الدولي مستعد أنه يقول لك يا أخي بدل ما كل فترة نكون نحصل أو تحدث مثل هذه الإشكالات وتأخر الطاقة وترفع لك سعر الوقود، إذا حد يقدر يحسمها في الميدان هم مستعدين العالم كله يدعمك ويقول لك سك هنا بلد
1: العالم، لأنه موجود الآن في خطورة على المصالح العالمية
0: بشكل كبير جدا. بالضبط.
1: عندك ارتفاع في أسعار النفط، عندك ممكن تكون بطالة في الدول الصناعية، عندك إشكالية كبرى
0: مهدد. هو بيقول لك الآن تخنقني بهذا الجانب، الجانب الاقتصادي.
1: طيب، نريد مراجعة موضوع الدعاوى التي يطرحها الحوثي. مثلا يقول أنا محاصر.
0: صحيح.
1: واحد، لحظة. في نفس الوقت ينسى أنه فرض حصار على اليمنيين. هو يعني عندما قال أنه أرسل الطائرة إلى البزبوز، لن تذكرها يعني.
0: أي والله صحيح.
1: قالت يعني الطائرة المسيرة أصابت البزبوز
0: يعني الذي يصدر النفط.
1: طيب طالما أنت هو يقول أنه محاصر وفي نفس الوقت هو حاصر.
0: نفرض حصار. نعم
1: نفرض حصار. طيب الأمر الآخر أنه الحوثي تسبب في إرباك لليمنيين، يعني نزوح حصار منه يعني، وايضا بسبب الحرب يعني هناك ما مثلا مراقبه ما يدخل اليمن يعني شيء طبيعي لانك في زمن حرب يعني. ف الان يعني من يقنع الحوثي انه متسبب في الحصار، ومن يقنع الحوثي انما ان مشكلته مع اليمنيين بحيث انهم كلهم يطلعون من هذا الوضع وتستمر الحياه طبيعيه؟
0: صحيح. هو الشعب اليمني يراقب خطاب الحوثي في العشر سنوات، ما قد يوم قدم لهم خطاب السلام او يقول لهم ايش اشتي يعني، ما هو الحل؟ اذكر انه واحد من الشباب عبد الرحمن البيضاني كان في قبل ثلاث سنوات احتفل في 16 سبتمبر، وبعدين جاء المشرف الحوثي ان شاء الله قال يا اخي انتوا احتفلتوا في صنعاء، يعني انتوا احتفلتوا في صنعاء وايش اشتوا؟ تشو نحتفل او لا ما تشوش نحتفل؟ يعني هو يقول عرفوا ايش هدفكم انتم، ماذا تريدوا ان نفعل، من انتم؟ وبالتالي حوثي لحد اللحظه عاجز ان يقدم نفسه للشعب اليمني، من هو؟ لا هو امام ولا هو ايضا وكيل للايرانيين بشكل واضح، فعاجز ان يقدم نفسه للشعب اليمني. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، يمكن كشفت الطائره الايرانيه كشفت عمالتهم للايرانيين يعني بشكل واضح وغير مسبوق يعني، وهذه كنا ندور يعني من قبل، كانت ايران تهرب من انها تسيطر على الحوثي، لكن جاءت الطائره الايرانيه وقالت
1: أصبح الامر واضح
0: انه يتبعوا الحرس الثوري.
1: طيب
0: الموضوع الثالث قصه الحصار يا استاذ حسين، كان في تقرير نشرته اعتقد منظمه منصه الهدهد قبل يومين، تتبعوا السفن التي توصل يعني في خلال ثلاثة أشهر من مارس إلى يوليو هذا الشهر الماضي، السفن التي كانت تصل حق الأدوية والأغذية التي توصل لجيبوتي
1: التجارية
0: أي يعني الأمم المتحدة فعلت الآلية للمراقبة والمتابعة وكذا، كانت تأخذ قال لك من في خلال 2021 و2020 تأخذ السفينة 12 يوم من قبل، الآن قال لك السفينة تأخذ 44 ساعة إلى 48 ساعة
1: للوصول إلى الميناء
0: للتفتيش والترخيص والوصول إلى الميناء والتفريغ، لا ما توصل عند الحوثيين يعني. وأيضا عدد السفن التي دخلت هذه الفترة عند الحوثيين هو الآن يستقبلوا يعني أكثر التجار حقهم والشركات ذي بجالسين يفعلوا لها إعلانات الآن، ويعني شقالين النشطاء حقهم بشكل واضح أنه في دعاية من أين تجي لهم البضاعة هذه إلا من البحر، وأيضا الطائرة الأردنية جاءت ومنعوها، وبالتالي هم الذي يفرضوا حصارهم على الشعب اليمني، وأيضا هم الذي يعتدوا على الأشقاء في الخليج.
1: طيب أنت من وجهة نظرك أنه هذه الطائرة الإيرانية بهبوطها واستدعاء وفد حوثي للتعزية في طهران لها يعني نقطة تحول في وضوح التبعية هذه الميليشيات إلى
0: للإيران للحرس الثوري؟ صحيح.
1: طيب أوكي، حقيقة الأمر هذا موضوع خطير ومهم.
0: صحيح.
1: أنا منذ 2010 تقريبا، وهذا وقت مبكر كنت أبحث في الظاهرة الحوثية،
0: وأنا أحييك في هذا الجانب.
1: كان هناك اليمنيين مختلفين، واحد يقول جارودي واحد يقول زيدي واحد يقول أنهم ذهبوا إلى طهران، فما اتفقوا على تعريف لهم. أنا في 2010 إلى حد قريب في 2025-26 نحن هكذا يعني بدون تعريف
0: يقول لهم أنهم
1: لا يعني يعني لا زال يعني مثلا أنه ما في ليست هناك علاقة، وللأسف يعني هذا ليس خاص باليمنيين، مثلا تجد مثلا تصريحات في الولايات المتحدة الأمريكية من وزير الخارجية يقول لا هو الحوثيين مشروع مستقل، يعني هذا ليس حكر على اليمنيين. صحيح. حتى في الدوائر الدبلوماسية.
0: صدقت.
1: طيب بس سوف أعود إلى نقطة مهمة. أنه في عام 2006 حارب الحزب الله حارب الإسرائيليين بسبب يعني اختطاف جندي وكذا، ومع أن لبنان قد تحرر.
0: جميل. صحيح.
1: وتم تسويق الحزب على أنه الأداة الفاعلة لطرد الاحتلال الإسرائيلي. هذا القصة تعكس نفسها.
0: اي والله.
1: عندما التحقوا في شهر 11/23 بما يسمى
0: جبهة الإسناد سموها.
1: جبهة الإسناد، وكان تسويق نفس الكلام. جميل. الذي يحصل.
0: جميل.
1: فأنت الآن حسين الصوفي يعني.
0: جميل.
1: يعني ألا ترى أن هناك نقص في تعريف هذه الحركة؟
0: فعلا أعتقد واحدة من أزماتنا ومشاكلنا أنه ما فيش تقديم رواية حقيقية وسردية لمن هم هؤلاء، يعني تبعيتهم انتمائهم بشكل كلي للحرس الثوري الإيراني. أنا مثلك يعني لا أريد، يعني يجب أن نعرف الأشياء نسميها بمسميات. يعني هذا هو إيراني، إيراني الهواء، إيراني الانتماء، لحمة وعظمة، وما يقول لحمة كتافة إيراني، يعني هو
1: صرخة إيرانية والمسيرة
0: إيرانية ومسيرة إيرانية والمنظومة حتى الآن إيرانية. الآن حتى الآن بيشتغلوا بالنظام البسيج، يعني في القرى والأرياف والمدن. في ذمر جايس يعمل لك الآن، يقول لك التعبية، هذا مشروع التعبية، كلهم نفس المنظومة الإيرانية، ولم يقدموا للشعب اليمني أي شيء. قصة التخويف والإرهاب الأخير الآن، كلما كان الشعب اليمني على مقربة من المصالحة يشوفوا إيش مصلحة إيران ويرجع يعمل المصالح الإيرانية. يعني حتى مصالح الحوثيين أنفسهم عندما يقارنوها بماذا يريد الإيرانيين، يقدموا مصلحة إيران على مصلحتهم. وبالتالي هم إيرانيين إلى العظم، وهم أنا أسميهم أنه مؤخرة الحرس الثوري الإيراني موجود هنا في صنعاء، يعني لا أقل ولا أكثر. وهذا الذي يجعل الناس كلهم يتعاملوا مع هذا الشيء. وهذا التعريف يا أستاذ حسن، ليش أنت عندما تعرف هذا التعريف الواضح، أنت تقول صاحب ذمار وصاحب ريما ولا صاحب تعز ولا صاحب الحديدة اللي هم موجودين هناك عنده، أنه حينما تلاحق هؤلاء أنت هذا حق مشروع لك في المقاومة. هؤلاء جو يحتلوا، وإن كان لابس زي مدني ويتكلم بنفس اللهجة حق صاحب ذمار، أي واحد ينتمي إلى هذا المشروع هو ينتمي إلى مشروع احتلال، ولك الحق أن تقاومه مثل ما كان للشعب الفلسطيني أن يقاوم المحتل، يمكن سواء بسواء.
1: ممتاز جدا. نحن الآن في مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالتعريف،
0: يعني جميل يا سلام،
1: يعني وهذا يخص النخبة اليمنية من وزارة الإعلام ومراكز الأبحاث والكتاب اليوميين والمصطلحات والسرديات. السؤال، هل ترى أن ما يستخدمه الإعلام اليمني والناشطين والحكومة وفي جميع المناطق اليمنية وحتى على المستوى الشعبي، هل ترى أنه التعريف والسردية هذه تتلائم مع وضع الحوثي؟ يعني بشكل معرفي صحيح. لا تيام الأحد يا أستاذ.
0: ما هو التشخيص، يعني مثل أي الطبيب لما يشخص المرض يصرف له العلاج الصحيح، وإذا يستعمل لك تشخيص يعني مثلا لمرض سرطان وتقول له صداع، تعرف على انه صداع، تضر المريض وتضر ايضا ولا تسيت على الجنه.
1: طيب، لانك انت قلت كلمه الذي دعاني ان اطرح هذا السؤال، انا قلت هذول جزء من الحقيقه جداً. هو جزء من ايران، يعني بدون شك انا بالنسبه لي مقتنع، لاني بديت ابحث عن الموضوع قبل 17 عام.
0: صحيح
1: ولدي قناعه انه تمدد ايراني، يعني واضح المعالم. لكن انت اضفت كلمه يعني وهي مهمه، انت قلت يعني هذه حركه بهذا الشكل وبهذا الانتماء تعتبر احتلال
0: بلسك.
1: على هذا المصطلح الان
0: يشكرك.
1: دعنا ندور حول هذا المصطلح.
0: هو هذا المصطلح الاحتلال. احنا في استاذ حسين عملنا الدراسه، انت حضرت في الندوه في مركز البلاد، وكان تلفزيون ايضا كتاب استراتيجيين كلهم كانوا يتحدثوا عن مارب بانها واحده من المرتكزات المهمه بالنسبه للحرس الثوري الايراني.
1: صحيح.
0: استراتيجيه ايران.
1: نعم.
0: بعد ما المندب كان يقول لك انه الثانيه في اهميه الاستراتيجيه لاحتلال اليمن السيطرة على مارب.
1: صحيح.
0: كسروا في مارب، وبالتالي تراجع خطابهم بشكل كبير، يعني خلاص أهمية مارب عندهم ما عاد الشيء لأنهم أصيبوا، فعاد حديثهم الآن عن باب المندب. ولو تلاحظ، لو تتابع الإعلام الإيراني قبل من بداية الحرب، على من بعد مقتل المرشد، كان يتحدث ضباط الحرس الثوري عن باب المندب قبل ما الحوثيين يتكلموا، يعني الحوثيين ما هم دارين ايش معنى باب المندب.
1: نعم.
0: وقد الإيراني بيتكلم عن باب المندب وأهمية باب المندب، وأعتقد إنه الرئيس عبد الرحمن السرهادي في 2017 في مقابله مع القدس العربي قال انه اذا سيطرت ايران على باب المندب لا تحتاج الى سلاح نووي.
1: صحيح.
0: يعني
1: لا هذا صحيح. والهدف الاساسي اصلا من الذراع اليمني هو التمدد الثوري الايراني، دعنا نسميه بمسمياته، الى اليمن.
0: صحيح.
1: هو باب المندب، هو الوضع الجيوسياسي. وهذا نحن لا نقول هذا اليوم، انا شخصيا قلت هذا الكلام في عام 2019
0: بالضبط. وانت لو ترجع، وانت يمكن مطلع على هذا الكلام، يعني في كتاب استراتيجيين يعني لدى الحرس الثوري الايراني من عام 81 هم يكتبوا هذا الكلام.
1: يكتبون هذا الكلام.
0: طيب. يعني خطتهم استراتيجيه.
1: نعم. طيب، نحن نتحدث عن هذا الوضع، انه الهدف التمدد الايراني في اليمن وباب المندب، واليوم لدينا تحالف بحري دفاعي. السؤال الآن، يعني ضمن ما أوردته من تعريفات ومن مقاربات لهذا التمدد الإيراني، هل نحن يعني الآن نعي بالضبط هذه المجموعة وما تمثله وتمددها الخطير داخل اليمن؟ هل الوعي الشعبي، الوعي الجماهيري؟ اليمنيين لو قاموا سوف يطردون إمبراطورية وليس شلة.
0: صحيح.
1: هل تعتقد أن هناك لدينا وعي؟ وإذا كان مش بالمستوى، ما هو السبب؟
0: هو الوعي ما هوش يعني الناس بيقاوموا ويقاتلوا منذ اللحظة الأولى. وربما كان فيه كلمة مشهورة لتويتي في الله يرحمه، قال ذي شيء يدخل الجنة يقاتل الحوثي وذي شيء

0: جمهورية يقاتل الشامي بمعنى هذا المصطلح. يعني في كان في تعريف على المستوى المحلي. اليوم ما عادش الحوثي مثل الإمام من زمان، يعني نظام إمامة ويشي يسيطر عليه
1: ولا يستطيع حتى أن يقول إنه إمام.
0: ما يقدر حتى أن يقول إنه إمام.
1: إحنا لا ننكر تاريخ الإمام، فليقول إنه إمام لا يستطيع أن يقول ذلك.
0: حتى كان في الإمامة نوع من المشروع الوطني، يعني تستطيع تقول إنه أذبي يقول لك إنه أيوة إنه رسول الله.
1: فرز محلي.
0: فرز محلي صحيح. محلي. وإن كان عنصري وكهنوتي وكذا.
1: نعم لكن لم يكن له امتدادات في الخارج.
0: كان يرى نفسه إنه أعظم من إيران. يعني.
1: نعم.
0: إنه أرفع من إيران. أما هذا جاء منبطح بشكل كبير جدا. فيه نوع من مشكلة في التعريف، حتى الوعي قد يكون موجود الوعي بهذا الشكل، لكن ما فيش التكرار، ما فيش الضغط الإعلامي والتناول للوعي، التعبية العامة للشعب اليمني أنه نحن أمام احتلال مكتمل الأركان. احتلال بمعنى أنه يصل إلى لحظة من اللحظات عند الشعب اليمني، أي طفل يسير لا عند الحوثيين يحاول يحضر الدورة الثقافية لهم أو ينتمي لهم أو يتعسكر معهم يعتبر عميل للاحتلال، وهذا تعتبر عار عند الشعب اليمني. هذا الذي يجب أن نصل إليه.
1: طيب من وجهة نظرك يعني أنه مثلا التفسير الدقيق وصناعة السرديات المناسبة لهذا الوضع والوصف المناسب لهذا الوضع، هل هذا ضعف في هذا الجانب؟ هل هو ناتج يعني هل هو أبعاد سياسية أو هو ناتج عن ضعف لدينا في القدرة المعرفية؟
0: مشكلتنا في بعض القضايا الكبيرة والقضايا المحورية إنه ما فيش شغل طويل المدى عليه. يعني إحنا ربما نشتغل بالصيغة الخبرية، يمكن حتى على مستوى المسؤولين اليمنيين يلا قدي خطاب وبس. يعني مثلا في اللحظة الأخيرة هذه تلقى إنه الحوثي جالس يصر على قصة الحصار من أول لحظة، مع أنه هوذي بدأ وهوذي سار سادف الناس وهوذي قاعد يفرض عليهم الحصار، لكن جالس يشتغل بشكل متكرر. يعني حق الناشطين يوميا يقولوا السعودي حاصرنا، وهو كان قبل سنة يقول قد إحنا عن سد إحنا والسعودية. بالتالي هو جالس يكرر حق السردية يوميا شكر عليها، ويعمل لك أيضا معارض ويعمل لك مدري إيش. إحنا الشعب اليمني الحكومة اليمنية تكتفي بخطاب واحد في خلال الفترة هذه كلها. لو تشوف الأزمة ما معنا لها خطاب واحد للرئيس ويمكن تغريدة لوزير الإعلام، ما فيش معنا الآلية اللي تشتغل مكانة إعلامية تحاول أن تخاطب الشعب اليمني وترسخ لديه مثل هذه القناعة. يعني مثل هذا الوعي يجب أن يكون أن يكرر، وهم يقولوا ما تكرر.
1: نعم. طيب لكن في الجانب المعرفي، يعني أنت تكلمت الآن على ضعف الأداء فيما يتعلق بالمستوى الإعلامي الأعلى، يعني وزراء رؤساء إلى آخر.
0: طيب.
1: لكن تعال إحنا من الناحية الميكانيكية التي تدرس الديناميكيات الصراع، هل لدينا ضعف في هذا الجانب؟
0: بالضبط. وفي أيضا في فجوة موجودة، إما مدري إيش بعض الأحيان تحس إنه يا أما نتيجة التلاقح العقول. يعني مثل هذا النقاش الآن ذي إحنا أنا وياك نتناقش فيه يا أستاذ حسين تعتبر ندوة، لو فيه واحد من جهة الاختصاص يتبنى مثل هذه القضايا. أنت تحتاج إلى رد هذه الفجوة، رد هذه الفجوة وإيجاد منتدى لمناقشة هذه القضايا.
1: طيب أستاذ حسين، وصلنا وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ حسين الصوفي الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مركز البلاد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين الصادر، وتحية زميل المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت ياسر البيحاني، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

يدي وأبيه يا بلادي يا نداء هادرا يعرف بي يا بلادي يا طرائب وجدي وأبيه يا كنوزا لا تساويها

نشرة النشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. قرارات بتعيين مستشارين لرئاسة مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات وتعيين قائد القوات الجوية والدفاع الجوي. تنفيذ مأرب يناقش تقرير أداء صندوق النظافة والتحسين خلال النصف الأول من العام الجاري. شركة الغاز أعمال الصيانة الدورية أوشكت على الانتهاء وترحيل 1451 مقطورة للمحافظات خلال يوليو. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 172 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن أحمد سعيد محمد بن بريك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة فريق. كما صدر قرار رئاس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 173 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن طيار راشد ناصر علي الجند مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون القوات الجوية والدفاع الجوي وترقيته إلى رتبة فريق. وقضت المادة الثانية من القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صدر قرار الرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 145 لسنة 2026، قضت المادة الأولى من بتعيين اللواء الركن طيار عبد العزيز سعيد هزاع المحيا قائدا للقوات الجوية والدفاع الجوي. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 176 لسنة 2026، قضت المادة الأولى من بتعيين العقيد ناشر منصور سالم باجري رئيسا لأركان حرب القوات الجوية والدفاع الجوي ويرقى إلى رتبة عميد. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي 77 لسنة، قضت المادة الأولى من بتعيين الإخوة التالية المناصب المبنية العميد الركن يحيى محمد يحيى كزمان وكيلا لقطاع الأمن الداخلي في الجهاز المركزي لأمن الدولة، العميد الركن أحمد سعد أحمد السقطري وكيلا لقطاع الأمن الخارجي في الجهاز المركزي لأمن الدولة. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري الشهري برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح تقرير أداء صندوق النظافة والتحسين خلال النصف الأول من العام الجاري إلى جانب عدد من القضايا المستجدة في المحافظة. واستمع المجتمعون إلى تقارير الذي قدمه نائب المدير التنفيذي للصندوق محمد السعيدي والمتضمن سير العمل خلال النصف الأول من العام الجاري والإنجازات المحققة في قطاعات النظافة وحماية البيئة والتحسين والأنشطة الأخرى، إضافة إلى التحديات التي تواجه سير العمل ومقترحات المعالجات وجوارب الدعم المطلوبة. وأشار التقرير إلى أن قطاع النظافة بالصندوق تمكن خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 من رفع

245,749 مترا مكعبا من المخلفات الصلبة و106,000 و257 مترا مربعا من المخلفات السائلة، إلى جانب تجهيز وحدة النظافة في المديرية الوادي وتوسيع أعمال النظافة إلى مناطق ذات كثافة سكانية هائلة، وشملت الحزمة والرمسة والجثوة وإنشاء وتيسير مكب جديد لنفايات المجمع والتخلص منها بطريقة صحية في مناطق حدباء العوشان بالمديرية، فضلا عن رفع قطاع النظافة بآليات للشفط ونقل المخلفات السائلة. وفي القطاع التحسين، تمكن الصندوق من استقبال بناء وتجهيز مبنى وحدة النظافة المركزية وسكان للعمال أو سكن للعمال، واستكمال تنفيذ مشروع دوار الشهيد الشدادي ومجمل دوار القصر الجمهوري بمدينة المكلا في مدينة مأرب عفوا، إلى جانب رصف وتشجير طرق المطار وتعبئة 3 كيلومتر من مداخل عاصمة المحافظة، وإنشاء عدد من الحواجز الخرسانية الوقائية والمظلات لتحسين المطار العام عند عدد من نقاط التفتيش. وبين التقرير أن الصندوق تمكن خلال النصف الأول من العام الجاري من زراعة 4600 شتلة لدعم تشجير الأرصفة والشوارع والمرافق الحكومية بهدف تحسين البيئة وتعزيز المظهر الجمالي وتوسيع المساحات الخضراء، إلى جانب تنفيذ حملات لتسميد الأشجار والمزروعات ومكافحة الآفات الزراعية ونقل وتفريغ 178,070 مترا مكعبا من المياه لري الأشجار في شوارع المحافظة وحرزها الوسطية، بما يضمن الحفاظ عليها في ظل الطبيعة الصحراوية للمحافظة. كما تطرق التقرير إلى مساهمات الصندوق في تنفيذ عدد من الأنشطة بشراكة مع الجهات ذات العلاقة، أبرزها المشاركة في حملات إزالة العشوائيات والإسهام في تنظيم وتنفيذ فعاليات أسبوع المرور العربي وتقديم 100 حاجز خرساني لشرطة مرور المحافظة للمساعدة في تنظيم حركة السير والحد من المخالفات والحوادث. ولفت التقرير إلى أن أبرز التحديات التي تواجه صندوق النظافة والتحسين تتمثل في غياب مشروع للصرف الصحي بالمحافظة وعدم توفر معدات تدوير النظافة النفايات والتخلص منها بطرق آمنة، والنقص الكبير في آلية والمعدات العاملة في قطاع النظافة والتحسين، إلى جانب الآثار المترتبة على استمرار النزوح والتجار والأرصفة. كما استعرض المجتمعون التقرير المقدم من مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة سعود اليوسفي بشأن مستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب والوحدات الحكومية العاملة بالمحافظة ونسب الالتزام بالدوام الرسمي وانعكاس ذلك على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وكان الاجتماع قد استهل أعماله باستعراض محضر الاجتماع السابق وإقراره. ناقش اجتماع برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب الاستعدادات والترتيبات الخاصة بانطلاق العام الدراسي الجديد والتحديات التي تواجه العملية التعليمية في المحافظات المحررة. وأكد الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب التربية في عدد من المحافظات أهمية تعزيز دور مكاتب التربية والقطاع التربوي في معركة الوعي الوطني وتحصين عقول الأجيال من سياسات التطييف الممنهجة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحويل المدارس والعملية التعليمية إلى حواض للتطييف ومعامل لتخفيق عقول الطلاب والطالبات من خلال تطييف المناهج الدراسية والأنشطة والبرامج المدرسية والتعليمية واستبدال المعلمين بآخرين طائفيين. وشدد الدكتور العباب على معضلة إيران والتي باتت قريبة والإعداد لها بشكل سليم من الآن وحشد الطاقات التي تتضمن نجاح إعادة بناء هذا القطاع وتصحيح ما أفسدته سياسة التطييف الحوثي للأجيال. قالت الشركة اليمنية للغاز أن أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها للمحطة والمعامل أوشكت على الانتهاء، والتي تسببت في نقص كميات المنتجة وأنعكست على مستوى تأمين التموين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات، مؤكدا أن كميات الإنتاج ستعود إلى الارتفاع لتغطية الاحتياجات الكاملة. وأضافت الشركة في بيان لها تسلمت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منها أنها عملت منذ

وبدء إعمار السجانة في 26 من يوليو الماضي على توزيع الكميات المتاحة بما يضمن العدالة بين المحافظات مع إعطاء الأولويات للمناطق الأكثر احتياجا. وأشار إلى أن حصص المحافظات المحررة التي تم ترحيلها خلال الشهر الماضي بلغت 1451 مقطورة بإجمالي كميات وصلت إلى 36867 طنا وفقا للحصص المقررة لكل محافظة، لافتا إلى أن العاصمة المؤقتة عدن حازت النصيب الأكبر من إجمالي المقطورات المرحلة بواقع 304 مقطورات. وأكدت الشركة أنها تتعامل بأعلى درجات الشفافية والمسؤولية في تنفيذ مهامها الوطنية، وأن التواصل المستمر بشكل دائم مع قيادة الوزارة ممثلة بوزير النفط ومع قيادات السلطات المحلية في المحافظات لمتابعة سير عملية التوزيع والتنسيق لإيجاد حلول عاجلة للمعوقات وضمان وصول الغاز إلى المواطنين في أسرع وقت ممكن. ودعت الشركة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على البيانات الصحيحة، مؤكدة مواصلة جهودها لتلبية احتياجات المواطنين رغم مختلف الصعوبات، وأن أبوابها مفتوحة للاطلاع على حقائق العمل ومستجداته. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين: قرارات بتعيين مستشارين لرئاسة مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وتعيين قائد للقوات الجوية والدفاع الجوي. تنفيذ مأرب يناقش تقرير أداء صندوق النظافة والتحسين خلال النصف الأول من العام الجاري. شركة الغاز أعمال صيانة دورية أوشكت على الانتهاء وترحيل 1451 مقطورة للمحافظات خلال يوليو. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الرقي، ومن التقديم نسيم محمد، ومن التنفيذ والإخراج إلى الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام هذا الوطن بخير. إلى اللقاء.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية.
1: برامجي قوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغلى.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: وأجدادنا ونتتبعها لنحافظ على هذه المفردات من الاندثار والضياع. واليوم في هذه الحلقة معنا ضيفنا في هذه الحلقة الوالد محمد علي سراج، سيحدثنا عن بعض المهن القديمة التي مارسها. أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نحب أن تحدثنا في هذه الحلقة عن المهن التي مارستها أيام زمان.
1: نعم الله يستر. بس احنا والله كلنا جفران شباب صحيح، وقبل ما ندرس وكنا نشتغل فوق البهائم الله يصونكم، ويسيلها معسب من شوالات ونحملها خلب
0: تراب
1: جبل من حق روضة شريفة. عمتي روضة أخت محمد الأمير من تحت مار من حذرة،
0: من تحت مار بالقديم.
1: إيه
0: من الجدافر.
1: من الجدافر. بعد ما نجيب بقار نحرس القاع
0: نحمله على الحمير.
1: وين تجوبه؟ يطلع راس مالي بعمروبه.
0: يخمروه.
1: نجيب له ما من الديح حق الهادي حق سعود
0: على الحمير. كله
1: على الحمير. والماء غروب
0: غروب
1: نحمل بها الحمير. سوي فوق الحمار ثلاثة غروب ما وطلع عماله
0: لا راس الجثوة.
1: واللي عنده خلب بده ذات يحرس بها، يعني يحرسوها يخمروه.
0: يخمروه.
1: وبعدين انتقلنا الى الحجار. قالوا ما بالله نجيب حجار نشف ان يتقع اساس للبيت.
0: منين تجيبوها؟
1: جيبها من الجدافر حق معلم من حول نعمان ذاك، وحول دار الضيافه، وحول منها وكذا. قالوا جدنا نشف. قالوا ما بالله سلقتوا الاثار
0: الحجار
1: الاثار شلوها. ونحن ما نشيل شيء اثار،
0: نشيل
1: الحجار حق سيسان. قالوا ما بالله ادخلوا الحبس. قلنا يا للعرب روحوا شوفوا اللي احنا جبنا. ما هلا نشاف
0: عند السودا.
1: وقال ما بالله ادخلوا الحبس. دخلنا الحبس زيد فكونا وراحوا كشفوا ما حصلوا شيء معانا الاثار. ونعمر بها. وعندما عمرنا واللي علينا بالخير كنا ندور لقمة العيش. ونروح عند العسكر يدونا كدهم، يعني صدقوا علينا وناكلها ما شاء الله كان. وقالوا ما بالله. قلنا يا جماعة مو بكذا. رحنا عند الأشراف. قالوا هما بلاد زارعة شعير وسواد. هذا ما قد طلع شعير، قلتوا سواد.
0: سواد.
1: ونشل السواد ونلقطه عند الجدهر.
0: عادكم صغار.
1: عادهم صغار. الحمد لله عشنا وكنا نطارد هما والجهلان على الكسرة العيش وعلى الكدمة. ولا إله إلا الله. وبعدين الحمد لله نزلت الكولية هذيك حق مارب أمريكا اللي في المحرم. وعشنا معاها الله يقول الحق.
0: السواح في مارب.
1: يوم جو السواح يوم جو بلقيس في مارب اشتغلوا. كنا اشتغل معاهم.
0: تشتغلوا معهم.
1: حصلوا اللي هم يبغونهم وقفوا.
0: وكانوا يدوركم شقاء.
1: يدورنا فلوس. على الأسبوع.
0: بالأسبوع.
1: شبعنا يوم جو شبعنا. اشترينا البر. اشترينا الفلاش وحنا مخلصين والله.
0: ما شاء الله.
1: اشترينا كل شيء وتسدت الدنيا. وهم وقفوا شلوا حاجتهم لقيوها وراحوا. عاد المرسبات عندهم شقانا.
0: باقيها.
1: عازا كلها.
0: ما عاد جابوها.
1: ما قد جابوها. وشوف كيف قطعوها. احنا الشقا معهم.
0: الله اكبر.
1: وعمر علي التيباس

0: الفرق وانا وراه الاقدش له في صغار صغار في زنبيل وبعدين فك حجر وقطعت يدي
1: هذا
0: اي بالله سيء وشني النصراني في حضنه لا السيارة وصلني الى نعمان اسعفوني وصلني الى نعمان وعالجني قال اسبوع عطله لك
1: اجازه
0: وقلت لي اسبوع عندهم شغل والله عزيز ردهم المام وجوا خالصوا الناس بشقاهم وانا دولي 14 فرنسي كان هالبن
1: فرنسي
0: كان هالبن شدر ها تلق والله 14 وصدنا خير من ذاك اليوم وبعدين شلينا حاجاتنا وشلينا لنا ارضية وسمت لما لفلفنا لها واشتغلت انا هنا عند الزبين فوق طاحون
1: يطاحون
0: العبيد الصالح
1: إيه؟
0: هنا في الحصون دي
1: الحصون
0: اي بالله واشتغلنا يا طويل العمر حتى لها لنجال بدر مارب
1: محمد
0: ايوه لنجال مارب
1: دار مارب
0: دار مارب
1: اشتغل على الطاحون
0: وانا اشتغل على الطاحون هنا
1: اشتغل الطاحون على ماكينه
0: هي على ماكينه على
1: هن واحد الاول قبل المكاين ايش كانوا يطحنوا به
0: طحنوا به ما ذيك الحي
1: الرحى
0: اي بالله النسوان يطحن على الرحى
1: النسوان كان يطحن
0: اي النسوان
1: كله طحين بيد
0: بيد ما معهم الا ليل ما قال شي طاحون ولا قال شي يا ومن معاه لها حب راح ما يشقي عليه ولا مرته
1: ايه
0: بطر هذه من جاب له صغير حب ولا رباعي حب لانهم ينتظروا الجماله ينزلوا الحب من الجبال ويبيعوه هنا ملح والشقال اللي هو قربوا شيبان حصلوا لهم رباعي حب ولا انصابي ولا صغيره ودسوها يوم الجمعه حق شقاهم ايه ودسوها يوم الجمعه يوم الجمعه قد هو ذاك معصوبه لهم كلهم يفرحوا بها
1: لا اله الا الله
0: آه
1: زمن شديد
0: ها اي والله شد
1: نحمد الله
0: نحمد الله ونشكر الله كانوا ما حصلوا لهم من عيش يعني نضيه كثيره دسوها وذاك اليوم سووا لهم معصوبه على العلم مشكلة البقمه
1: ايه
0: واول يوم سووا لهم معصوبه وصبوا الدهن ولا فيه الولد واحد منهم محمد مشكل قال مقها يا به عن المعصوب يقول مقهى ما لحق الدهن اي بالله وهكذا لا جزعة أيام
1: ما شاء الله كان
0: حمد على العز ان شاء الله اي والله حمد
1: كم قريت تشتغل على الطاحون
0: الطاحون نبطي وانا قد رحت عند عبيد صالح هنا وبعدين رحت عند الجلال حمد بن حسن بن طالب في النشرة وكنا نطحن للبدو هناك وما حد بدو وايدين وضحنا من ما حد عرف حولنا ما بالله جماعة فلي جاهم السيل أعطوا إذر القاع
1: إذروا
0: إيه في النشرة إيه
1: على الوادي
0: سال الوادي اللي سال الوادي
1: عندهم عاد إلا الرملة قفاها
0: إيه بل الله سمينا هناك
1: يتلموا على المطر
0: على المطر يحصلوا حبال لأهله
1: يرفع حب
0: سبحان الله يرفع حب
1: سبحان الله
0: والله
1: المطر لا تسقي ولا شيء
0: ابدا على السيل
1: لا مسنا ولا شيء
0: الا من ربي المزن سبحانه
1: فلا شافوا المثار صفخوا
0: الله شرب اسقاعهم راحت كلها عبيده كل له قاع
1: معروفه
0: نعم
1: تلموا
0: وحصلوا حبان ما شاء الله صرد عليهم
1: ترد
0: عليهم بالله هم قالوا يشلوا الصغيرة بصغيرتها من طاهر زبين لا وداه البلاد وبعضهم
1: راكنين على الله
0: هي على الله سبحانه
1: ما شاء الله
0: يا طاهر قال ما معي لا ذا الشيء تبى صغيرة بصغيرتها ودية لو ما ترفعوا
1: يدي لهم الصغيرة بصغيرتين
0: صغيرتين
1: لا وقت الرفع
0: وهكذا وجوا القزعة وقالوا حبان بعضها ماكوله من عند طاهر البهيل وهنا عندي هنا عند الطاحون
1: شلوها منه
0: لا ما الله يدي وصح لهم من الحب اللي يروح ناصف في القاع تربان وما اكل
1: تراب وما اكل
0: وما اكل
1: والحب كله من البلاد ما قد شيء استورد
0: لا من البلاد كلها من البلاد كلها ذاك اليوم راح صاحب بين الحج وفقدوه قالوا ما ربنا صغير ما قد جاء
1: استغفر الله العظيم
0: يعني صاحب ان حج الحين ما ندي لهم لا اله الا الله قالوا ها ربنا صغير ما قد الفا غير استجموا له ما يجي صاحب لا اله الا الله زيد الله الفا عليهم اديهم ذا الحبان اللي ما في الساكن شيء يروح مع الرياح
1: وانت ما تقصر طحن
0: حمزه ما صحون يدق
1: يدق
0: والله نعم
1: ما شاء الله كان على العز
0: على العز وساس الثوره
1: قامت
0: الثوره وحنا هنا قالوا ها ما بالله صاير اسمعكم
1: يا اهل الوادي
0: يا اهل الوادي قال الشيخ علي بن جلال قال يا ولدي لا تروح قلت كيف اقعد للقنابل يا عم علي هنا يباني هنا اسمي اصح للعرب قلت قال باقي اشلك المغرب ولا بعد المغرب باقي اشلك للحوزيك احنا وياك مره بس باقي على خير والله سمينا على الدله نصح لهم وكل شيء سابر
1: ما شاء الله
0: والحمد لله والله حالنا ندور لكم في العيش لكن
1: في شده لكن الحمد لله
0: الحمد لله
1: الله يديك الصحه والعافيه
0: امين جزاك الله.
1: إذن في ختام هذه الحلقه نشكر الوالد محمد علي سراج على ما اخبرنا به من الخبرات والممارسات المرتبطه بالمهن التي مارسها ايام زمان. وفي ختام هذه الحلقه يسرنا ان نهديه هديه متواضعه من راعي البرنامج من جامعه اقليم سبا وشكرا جزيلا لكم. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.
5: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام المستمعون الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستطيع الإنسان أن يأخذ باللطف ما لا يستطيع أخذه بالعنفوان، وبالكلمة الطيبة والابتسامة اللطيفة يصل الإنسان إلى مأربه. حديثنا إليكم حول التلطف والاعتذار. الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لينا هينا مع الناس، ليكون أنموذجا حسنا حيا للدعاة. ولو كان عليه الصلاة والسلام عصبيا سريع الغضب ما ألفوه وتبعوه، ولهذا الله تعالى قال في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأمر سبحانه وتعالى أن يقبل من الناس ما عفا وتيسر من أخلاقهم، وأن يحض على فعل ما هو حسن، وأن يتناسى جفاء الجاهلين ذوي القلوب القاسية. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمنافقين، وظل على هذا إلى أن نهاه ربه عن ذلك حين قال سبحانه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأمره سبحانه وتعالى أمره أن يتلطف في الدعوة إلى الله. قال الله لرسوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالإنسان عقل، وهو عبارة عن كتلة مشاعر. يحسن بالإنسان الذي يربي الناس أن يراعيها ويدخل إلى أصحابها من الباب المفتوح والطريق السهل. ولهذا معشر المسلمين، حين شعر إخوة يوسف عليه السلام بضعف موقفهم حين استخرجت السقاية من رحل أخيه وأخذه ظاهريا رقيقا بشرع يعقوب، فالسارق يستعبد، جاءوا بطرف منكسر ولطف حزين، فقالوا يستعطفونه ويتزلفون إليه: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. وما علموا حين رأوا أباهم عمي من شدة الحزن على يوسف من قبل وبنيامين من بعد، إلا أن أعادوا الكرة ودخلوا على يوسف مستعطفين بما وصلت إليه حال أبيهم وبفقرهم. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. وحين سقط في أيديهم وانكشفوا أمام أبيهم، وكانوا قد انكشفوا أمام أخيهم، فسامحهم، قالوا لأبيهم معتذرين: يا أبانا، استغفر لنا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين. فنسي الأب أو تناسى إساءتهم. والأب عطوف دائما ورحيم بأبنائه، ولهذا سامحهم على الفور، فقال: سوف أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم. وهذا أيها الإخوة المستمعون، سيدنا موسى يقابل الرجل الصالح الذي آتاه الله تعالى رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما، فيسأله أن يرافقه ليتعلم منه ما علمه الله. فيشترط عليه الرجل الصالح وهو الخضر ألا يسأله عن شيء حتى يخبره، حتى يخبره به. فلما ركبا في السفينة وخرقها أنكر عليه موسى فعلته، إذ كيف يبادي خيرهم بشر؟ فذكره الرجل الصالح بما اشترط عليه، فقال موسى معتذرا: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. فإذا أيها الإخوة المستمعون، الاعتذار تعبير عما في النفس من شعور بالذنب، والكريم دائما يغفر للكريم. ولهذا دخل رجل على الخليفة هارون الرشيد ينصحه ويذكره بالآخرة، فكان في نصحه نوع من العنف، فقال له هارون: لقد أرسل الله تعالى موسى وهارون وهما خير منك إلى فرعون وهو شر مني. فقال لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فخجل الرجل من هارون الرشيد وانقلب الواعظ موعوظا، والموعوظ واعظا. فالقول الهين اللين يفعل الكثير أيها الإخوة المستمعون، ويفتح مغاليق القلوب. ولهذا حين عاد موسى إلى قومه بعد أن كلمه ربه تبارك وتعالى، وجد بعضهم يعبدون العجل من دون الله، ولم يستطع هارون أن يثنيهم، فلم يكن قويا ذا بأس كموسى. فالتفت موسى إلى أخيه غاضبا ممسكا بلحيته ورأسه، وقال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ فقال هارون: يا ابن أم لا تأمني.

0: فناداه يا ابن أم متلطفا معتذرا، فسكت عنه غضب موسى ثم حرق العجل ونسفه نسفا. وهذه بلقيس زوجة سليمان عليه السلام، يأتيها الهدهد برسالة منه يأمرها أن تسلم، وتأتيه خاضعة، فاستشارت أهل الرأي وأصحاب الحل والعقد من أهل مملكتها، فقالوا لها: نحن أولي أقوياء وأولو بأس شديد، ونحن رهن أمرك، فافعلي ما تشائين. فما كان منها وهي الذكية الأريبة إلا أن قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وما إرسال الهدية إلا نوع من اللطف وحسن التصرف. ولهذا أيها الإخوة نقف على اعتذار أصحاب الجنة الذين بخلوا على الفقراء فدمرها الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. فلما علم أصحابها أنهم أخطأوا لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى يعتذرون وينيبون، وقالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون. هؤلاء أهل الجنة قصتهم معروفة ومشهورة في القرآن الكريم. حينما كان هؤلاء كما ذكر بعض المفسرين يعيشون في قرى من قرى اليمن، وكان أبو هؤلاء الأولاد كان رجلا صالحا، كان يأخذ ما ينتجه من أرضه فيقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يجعله لأولاده وأهله، والقسم الثاني يجعله للفقراء والمساكين، والقسم الثالث يجعله بذورا ليزرع به في الدورة الثانية للزرع. فكان على هذا حتى ألف الفقراء والمساكين. وكم نعرف أيها الإخوة اليوم من أناس على هذه الشاكلة. هناك من الآباء من اعتادوا على أنهم يطعمون الطعام طوال مثلا شهر رمضان للفقراء والمساكين، تكون مأدبة مستمرة، حتى أني أعرف رجلا كان يدعو ما يقارب من 20 إلى 30 رجلا كل يوم من شهر رمضان. فلما أحس بالموت أوصى أولاده وقالهم: معي بيت تأخذ منه الإيجار، ثم بعد ذلك تكون المائدة بعد موتي مستمرة. وهكذا العمل الصالح يستمر بعد موت الإنسان إذا وجد من الأولاد الصالحين الذين يطبقون ما أمرهم أبوهم بذلك. وحينما مات هذا الرجل الصالح ورث هذا المكان من الزروع والبساتين والأرض إلى أولاده، ولكن للأسف الشديد هؤلاء الأولاد لم يكونوا عند حسن ظن الناس الصالحين الفقراء الذين اعتادوا، ولم يكونوا كذلك عند حسن ظن الفقراء والمساكين الذين اعتادوا أن يأتوا إلى هذه الأرض وقت الحصاد ليأخذوا حقهم ويأخذوا نصيبهم ويأخذوا ما كانوا يأخذونه إبان وجود الأب. لكن تحايلوا، فلما تحايلوا عند ذلك قابلهم الله عز وجل بهذا التحايل بأن دمر هذه الأرض وجعلها كالعصف المأكول وحولها إلى أرض سوداء لا تزرع ولا تستثمر، وهذا جزاء وفاقا. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون. لكن لا ينفع الندم وقد حصل لهم ما حصل، فعند ذلك حرموا بسبب معصيتهم وبسبب عدم سيرهم على منوال أبيهم. وهكذا نجد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطيه على العنف، وما لا يعطي على سواه. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم رفيقا متلطفا، لا يرد الصعصعين، إذا سبه أحد أو شاتمه أو قذعه لا يرد هذا الكلام بأكثر من ذلك، وإنما يكون عفوا ويكون متسامحا ويكون لطيفا في رده. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبله الأنبياء، وكذلك أتباع الأنبياء، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في محرابه عليه الصلاة والسلام، فنهلوا من علمه وأخلاقه، وكانوا يرونه عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي به في الناس. فما أحوجنا أيها الإخوة المستمعون والمستمعات إلى أن نترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نغلظ بالقول ولا نفحش بالكلام، وإنما نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونزن أعمالنا قبل أن توزن علينا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار كأبعد ما بين المشرق والمغرب. للأسف الشديد اليوم كم نسمع من الكلمات، وكم نسمع من الألفاظ النابية، وكم نسمع من الكلمات المتهتكة التي ربما كما قال عليه الصلاة والسلام عندما سمع عائشة وهي تقول كلمة بسيطة، قال: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت في البحر لمزجته، وفي رواية لو مزجت في البحر لتغير لونه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهي كلمة قليلة. لكن كيف بنا اليوم ونحن ربما نطلق ألسنتنا بالعنان في الكلام والسب والشتم والقذع وغير ذلك من الألفاظ السوقية التي اعتاد للأسف الشديد كثير من أبنائنا وكثير من خواتنا وكثير من مجتمعاتنا، فلا ينتبه إلى الألفاظ ولا يتذكر قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولم يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار كأبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يحفظ ألسنتنا، وأن يرزقنا الكلام اللين المتلطف مع الآخرين، وأن يبعدنا عن العنف وعن عدم الرفق، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
7: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
8: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
9: يتجدد اللقاء مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة مأرب في برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. هذا البرنامج الذي نناقش فيه قضايا عن المرأة في المجتمع ونكسب المجتمع وعيا حول هذه القضايا. نبدأ اليوم حلقتنا بعنوان الأسرة بين الحقوق والحماية ومن يحمي كيان الأسرة. أعزائي المستمعين، حماية الأسرة مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي بالحقوق والواجبات، وتدعمها القيم الدينية والأنظمة القانونية. في حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على حماية القانونية للأسرة ودور الجميع في صونها. كل هذا وأكثر في ضيفتي هنا في الاستوديو، ولكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود.

0: أسرة. يسعدني أن أستضيف هنا في الاستوديو الأستاذة هاجر المراني، تخصص الشريعة والقانون، حصلت على دبلوم مكثف في حقوق الإنسان، رئيسة فريق حقوق قانوني يسعى إلى الدفاع عن الحق، للحديث أيضا في هذه الحلقة عن الحماية القانونية للأسرة في الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني. مرحبا بك أستاذة هاجر.
1: أولا أشكركم على هذه الاستضافة الرائعة جدا، ويسعدني أن أشارك في هذه القضية المهمة جدا في المجتمع.
0: حياك الله أستاذة هاجر. إذا بدأنا في الحديث عن الأسرة في ميزان الحقوق، كيف اهتمت الشريعة الإسلامية بحماية الأسرة منذ بدايتها؟
1: أولا الحقيقة أن الإسلام لم يبدأ بحماية الأسرة بعد الزواج، بل بدأ بحمايتها قبل أن تتكون. فأول خطوة كانت حسن اختيار، لأن الاختيار الصحيح هو أساس الأسرة الصالحة. وندلل على ذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال أيضا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لماذا؟ لأن كثيرا من المشكلات التي نراها اليوم بدأت من اختيار خاطئ، اختيار فيها المال على الأخلاق أو الجمال على الدين أو القبلية على حسن الأخلاق. ثم جاء الإسلام فجعل الزوج ميثاقا غليظا، ولم يسميه علاقة مؤقتة أو عقدا عاديا. الميثاق الغليظ يعني أن الأسرة لا تبنى على المزاج ولا تنهدم بسبب أول خلاف. ولو تأملنا القرآن الكريم لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى لم يقل أن العلاقة بين الزوجين تقوم على سلطة، بل قال وجعل بينكم مودة ورحمة، ولم يقل وجعل بينكم قسوة وصيدرة. حتى عند وقوع الخلاف لم يقل الإسلام اذهبوا إلى الطلاق مباشرة، بل أمر بالحوار ثم الإصلاح ثم تدخل الأهل، فقال سبحانه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا يدل على أن الشريعة تريد الحفاظ على الأسرة حتى آخر لحظة. ولو رجعنا إلى مجتمعنا اليمني قبل سنوات سنجد أن كثير من الأسر استمرت عشرات السنين، ليس لأنها لم تختلف، بل لأن الكبار العائلة كانوا يجلسون مع الزوجين ويسمعون من الطرفين ويحاولون الإصلاح.
0: صحيح، وديا.
1: فالبيت اليوم البيت لا يهتم من أول مشكلة، أما اليوم في بعض الأحيان يتحول خلاف بسيط بسبب رسالة هاتف أو سوء فهم على قضية في المحكمة، وربما ينتهي بطلاق وتشريد
0: الأطفال.
1: وهذا ما نشوفه واقع في مجتمعنا.
0: إذا أتينا للانتقال من الاهتمام في الشريعة الإسلامية في جانب حماية الأسرة إلى ما هي أبرز الحقوق التي كفلها القانون لأفراد الأسرة الواحدة؟
1: إذا كانت الشريعة قد نظمت هذه الحقوق فكيف ترجمها القانون؟ القانون اليمني استمد كثيرا من أحكام من الشريعة الإسلامية، ولذلك فهو لم يأتي بحقوق جديدة وإنما نظمها وحدد وسائل حمايتها. فالزوجة مثلا لها حقا في المهر، وهذا مال خاص بها لا يجوز لحد أن يأخذ، ولها حق النفقة وتشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج، ولها حق المعاملة الكريمة. الزوجة لها حق المعاملة الكريمة سواء من الجانب الأسري مع الأهل أو من الجانب الأسري مع الزوج، فالزوج له واجبات وحقوق والزوجة لها واجبات وحقوق.
0: صحيح.
1: أيضا وللزوج حق القوامة، لكن القوامة ليست تسلطا وإنما مسؤولية ورعاية وإنفاق، والأبناء حقوق كثيرة منها النفقة والتعليم والرعاية والصحة والحماية من العنف والإهمال. كما أن القانون كفل الوالدين حق الرعاية عند الكبر. للأسف ما زلنا نسمع عن امرأة تحرم من ميراثها، وهذا في واقعنا ومجتمع ومنتشر بشكل كبير جدا، وخاصة في مناطق في محافظة حضرموت والمهرة، ويقول لها إخوتها أنت خرجتي من البيت عندما تزوجتي، وهذا كلام لا أصل له لا في الشرع ولا في القانون، بل أن حرمان المرأة من الميراث من أكبر صور الظلم. وفي المقابل هناك آباء بعد الطلاق يعتقدون أن انتهاء العلاقة مع الزوجة يعني انتهى مسؤوليتهم تجاه الأبناء.
0: صحيح.
1: خلاص أنا خلاص انتهت بالطلاق، ما يقولوا تدبر نفسها تدبر حالها مع أولادها، والمرأة أصبحت أنها تسكت على هذه الأشياء من أجل أبنائها وأطفالها، فالنفقة حق للأطفال وليست هدية يقدمها.

0: متى شاء ويمنعها متى شاء، وهذا ما حدده القانون.
1: ممتاز. إذا أردنا الآن من الحديث حول هذه الحقوق التي كفلها القانون لأفراد الأسرة، ما أهمية الأسرة أو داخل الأسرة أن تنتشر ثقافة القانونية، أن يعرف الزوج ما هي الثقافة القانونية المتعلقة بالأسرة، الزوجة، الأبناء، ما أهمية نشر هذه الثقافة القانونية داخل الأسرة وأفراد الأسرة؟
0: الثقافة القانونية مهمة جدا جدا في واقعنا، سواء في مدارس، سواء في جامعات، سواء في
1: عمل،
0: في عمل، فين ما كان الثقافة مهمة جدا جدا، لأن الأسرة هي أساس المجتمع.
1: صحيح.
0: الآن كثير من المشكلات لا تبدأ بسوء النية، بل بسبب الجهل بالحقوق والواجبات. عندما يعرف الزوج حقوق زوجته وتعرف الزوجة حقوق زوجها ويعرف الأبناء حقوقهم وواجباتهم، تقل الخلافات ويصبح الحوار هو الوسيلة الأولى لحل النزاع. فكثير من النساء في اليمن لا يطالبن بنفقة أطفالهن كما قلنا بعد الطلاق. لماذا؟ ظنا أن ذلك أما عيب، أو بينما النفقة حق للأطفال قبل أن تكون حق للأم. يعني إذا ما طالبتهاش لها، هي حق لأبنائها أن تطالب بذلك.
1: بعض الأحيان أعتقد هو السبب يكون إما تجنب المشاكل، أو الآن ترى أن طفلها معها، يعني لو أطفال لما يكونوا مع المرأة ترى أن هذا أكبر مكسب من أي مكسب مادي، وتبدأ تشق حياتها، رغم أنه فعلا هي من حقوق المرأة أنها تحصل على النفقة حتى بعد انتهاء العلاقات.
0: لكن عندما تسكت المرأة على نفقة أولادها، ولهم حق في أولا في الشريعة الإسلامية، ثانيا في القانون، لكن عندما يكون الوعي بطريقة تساهل فيها، لم يكن الوعي يعني تحقق الغاية الذي يريد من أجل تكوين الأسرة، أكيد المرأة بتتنازل على كل شيء، لأنها داري أن الكل عيقوم بطها. صحيح. سواء من ناحية الشريعة الإسلامية أو من الناحية القانونية، تقول خلاص أنا فعلت الذي علي، ما عاد معي إلا أصبر ومدري إيش. فهذا خطأ جدا جدا، فلا بد أن نرجع يعني المرأة تكون قوية والطالب بحقها وحق أبنائها.
1: أن تعرف فعلا بالحقوق القانونية سواء لها أو أيضا حتى في الأطفال، ضروري يعرفوا إيش حقوقهم القانونية حتى بعد انتهاء العلاقات ولتجنب المشاكل. إذا أستاذة هاجر، كيف يمكن أن تساهم معرفة هذه الحقوق في الحد من النزاعات عندما تنشأ هذه النزاعات، مثل انتهاء العلاقات أو الميراث أو غيره؟ كيف تساهم معرفة الحقوق في الحد من هذه النزاعات داخل الأسرة؟
0: معرفة الحقوق تمنع الظلم وسوء الفهم، وتجعل كل طرف يعرف حدوده ومسؤولياته، فلا تتحول الخلافات الصغيرة إلى قضايا أمام المحكمة. يعني هي قضايا صغيرة جدا، مش يعني القصد إن احنا نحولها إلى محاكم، لأن احنا قلنا في زمن كان حكما من أهله وحكما من أهله، وإذا قام ويصلحوا بينهما قادرين أنهم يحلوا هذه الأشياء، لكن بسبب قلة الوعي أصبحوا أن خلاص أنا معي المحكمة وهم معها المحكمة.
1: ممتاز. إذن إذا أتينا إذن رغم هذه الحماية وهذه الحقوق الكثيرة والغنية في الشريعة الإسلامية وفي قانون الدولة، لا تزال هناك تحديات تهدد استقرار الأسرة. أستاذة هاجر، إذا أتينا للتحدث عن هذه التحديات والانتهاكات، ما أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها بعض الأسر؟
0: الانتهاكات كثيرة جدا، ومن أبرزها العنف الأسري. عندما يشاهد الأطفال الأب والأم
1: في صراع
0: وشحنات متواصلة، الطفل أكيد يطلع طفل عالم أو يطلع طفل أستاذ أو يطلع معلم، لا، الطفل يشاهد الواقع هذا ويطبقه في المجتمع
1: بطريقة أو بأخرى، يتأثر. صحيح.
0: وحرمان المرأة من الميراث، كم نشوف من النساء في واقعنا
1: متكررة. صحيح.
0: يسكتين عن ميراثهن، رغم أن هنا الحق في الميراث، وحتى القرآن دلل على ذلك، نزلت سورة النساء كاملة من أجل حق الميراث للمرأة، وإشبار بعض الفتيات على الزواج دون رضاهن. وهذا ما واقعنا الحالي، إذا بسر الأب أو هذا يعني ما عاد يروش للزوج ذات الخلق ذات الدين، يبسروا إلى الماء، يبسروا إلى المنصب، وهذا شيء خطأ جدا. وبعد ذلك بعد زواج ايش يحصل؟ بيحصل خلافات وضلاق
1: وعدم توافق
0: بين الأسرتين، وإهمال نفقة الأبناء بعد الطلاق.
1: للأسف صح.
0: وإضافة إلى تأثير الفقر والبطالة والنزوح الذي فرضتها الحرب على كثير من الأسر اليمنية.
1: صحيح.
0: بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة اضطر بعض الأطفاء في اليمن إلى ترك الدراسة.
1: صحيح.
0: لأن النفقة الأب والأم ما حددوا لهم النفقة، حددوا لهم الدراسة، لذلك أصبحوا أنهم يتركوا الدراسة والعمل لمساعدة أسرهم، فخسروا حقهم في التعليم والطفولة.
1: صحيح. إذن إذا أتينا الانتقال من هذه الانتهاكات وهذه التجاوزات أو التحديات، كيف تؤثر هذه الانتهاكات على تماسك الأسرة، سواء على المرأة، على الأطفال، على الزوج؟
0: الأسرة التي يسودها العنف أو الظلم تفقد الاستقرار نهائيا، ويكبر الأطفال وهم يحملون آثار نفسية قد ترافقهم طول حياتهم، وقد تتحول الخلافات إلى طلاق وتشريد الأبناء. فمثلا طفل يشاهد والده يتعدى على والدته باستمرار، قد يصبح في المستقبل شخصا عنيفا لأنه تربى على أن القوة هي وسيلة لحل مشكلات. يعني قصدي أن أي مشكلة ما تحل إلا بطريقة العنف.
1: صحيح. إذا هذه من أبرز الانتهاكات أو أبرز الأشياء التي تؤثر في الانتهاكات على تماسك الأسرة. أستاذ هاجر، إذا أتينا للانتقال على ما دور ضعف الوعي القانوني في تفاقم المشكلات وأنها تكبر وتصل إلى سنين أو تصل إلى عراقيل متتالية أو عقد متتالية في العلاقات داخل الأسرة، ما هو دور ضعف الوعي القانوني الذي لمسته في الواقع في هذا الجانب؟
0: عندما يشهر الإنسان حقوقه فإنه قد يصبر على الظلم أو يظلم غيره دون أن يدرك.
1: صحيح.
0: يعني على ما أقول أن الإنسان خلاص فقد حقوقه يصبر على الظلم كيف ما كان، وإحنا قلنا في الأسئلة الأولى أن المرأة أصبحت تصبر على تربية الأبناء رغم أن لهم حقوق ونفقات في الشريعة الإسلامية وفي القانون، فلذلك صارت تصبر وزارت حين أنها تظلم الأبناء وهي لا تدرك هذا الشيء. كما أن البعض يستغل جهل الآخر لتحقيق مصالحهم.
1: صحيح.
0: مثل بعض المحامين، بعض المحاكم يستغل هذا الأشياء يعني إلى جانبهم. يقول أنا عاد أخرجش من قضية، أنا عاد أحللش المشكلة، هي سهل جدا. وتجلس المرأة في هذه القضية مدة سنة، مدة سنتين، مدة أكثر، وهي تعاني من هذه المشكلة، وهو ما هو إلا استغلال. وهناك نساء يسلمن رواتبهن كاملة لأزواجهن خوفا من المشكلات، مع أن الأصل أن ذمة الزوجة المالية مستقلة ولا يجوز أخدمها إلا برضاها. القوامة هي على الرجل، المرأة ليست عليها قوامة، حتى ولو كانت المرأة غنية إلا إذا كان برضاها فإنها تجيب تنفق مع زوجها.
1: تعاون. صحيح.
0: تعاون.
1: إذا أتينا أستاذ هاجر للحديث أكثر، كيف يمكن الحد من هذه التحديات وهذه الانتهاكات؟ أنا كمرأة داخل أسرتي كيف يمكن أن أساهم في حد من هذه الانتهاكات أو هذه التحديات، أو أدعها تنطفئ قبل أن تكبر وتسبب خلل وزعزع الاستقرار الأسرة؟
0: الحد من هذا أولا وأخيرا هو الوعي القانوني.
1: صحيح.
0: يكون ذلك بتعزيز الوعي الديني والقانوني وتفعيل الإرشاد الأسري وتسريع البث في قضايا الأسرة. يعني القضية خلاص اطرحت إلى يد المحكمة لابد أن تسارع في هذه القضية، وخصوصا في قضايا الأسري من أن الجانب الأسري، قضية الزوجين، قضية الأطفال، قضية الطلاق، أو قضية أيا كانت من الجانب الأسري، ونشر ثقافة الحوار داخل البيوت. أيضا تعاون الأسرة والمدرسة والمساجد والإعلام مثل هذه الأشياء لابد أن يكون لهم دور في المجال التوعوي. فعندما تقيم المدرسة أو الجامعات ندوات من حقوق الأسرة فإنها تساهم في بناء جيل أكثر وعيا بحقوقه وواجباته. صح أنه جانب يحسها الطفل، لكن بعد عندما يكون الوعي متكرر في هذه المجالات يحس الإنسان بوعيه وحقوقه وواجباته في الأسرة.
1: ممتاز. إذن أستاذة هاجر، الحماية مسؤولية الجميع وليست مسؤولية القانون وحده أمام الأسرة، فإذا أتينا للتحدث نحو أسرة واعية بحقوقها، ما دور الدولة في حماية الأسرة في الجانب الحقوقي؟
0: الدولة مسؤولة عن سن القوانين، عن أنها تسن القوانين عادلة وتفعيل القضاء المختص بقضايا الأسرة وتقييم الدعم للأسرة المحتاجة، وأن تحمي المرأة والطفل من العنف. لأن الأسرة المستقرة هي أساس المجتمع المستقر.
1: صحيح.
0: فعندما تحسم قضية نفقة الطفل بسرعة فإن ذلك يحافظ على حقه في الغذاء والتعليم ويمنع تفاقم معاناة الأسرة.
1: إذن لها أثر كبير. إذا أتينا للتحدث بعد دور الدولة في سن القوانين وترك مساحة آمنة لحل هذه النزاعات في أقصر وقت، كيف يمكن أن تساهم المؤسسات المجتمعية في التوعية كما أسلفتي الجانب الإعلامي، المدارس وغير ذلك؟ كيف يمكن أن تساهم هذه المؤسسات المجتمعية في التوعية؟ ما هي الطرق أو الخطوات لكسب الوعي المجتمعي في حقوق الأسرة بكل أفرادها؟
0: مثلا إذا جينا من ناحية المساجد، المساجد عليها أن تنشر القيم الدينية عن الأسرة، والمدارس تربي الطفل أو الطالب على الاحترام، احترام الوالدين، احترام الأخ، احترام الأخت، الاحترام بجميع أشكاله. الجامعات تعزز الثقة القانونية. أما من ناحية الإعلام يقدم برامج توعية، لأن بعض الإعلام يقوم بنشر قضية الطلاق قضية بشكل أكثر مما يوعي على حل الجانب الأسري، على أن الأسرة تم
1: تدارك الأسباب قبل تفاقم،
0: أو حتى قصص من الواقعنا كيف الأسرة تعيش، كيف يعني من الجانب التوعي، لأن الإعلام له جانب مؤثر وجانب قوي في هذا الجانب. ومنظمات المجتمع المدني تقدم الاستشارات والدورات للمقبلين على الزواج، لأن عندنا الدورات هذه
1: نادرة جداً، اجتهاد جداً. ذاتي يعني في أغلب الأحيان
0: اجتهاد ذاتي. فصوت الأسرة قد يجعل أباً يراجع نفسه أو يدفع زوجين إلى حل خلافهما بالحوار بدل اللجوء إلى الطلاق.
1: أستاذ هاجر، إذا أتيني للتحدث عن هذه النقطة اللي هي نقطة مهمة جدا، لأن الشريكين الحياة هم أساس تكوين هذه الأسرة واستقرارها وكسب الوعي القانوني وما إلى ذلك، أذكرتي نقطة مهمة جدا اللي هو الآن قبل العلاقات والدخول في العلاقات وتأهيل العلاقات تبدأ من الأسرة بالموافقة، وأن تنظر الأسرة في القبول ما بين الشريكين الحياة وعدم إرغام الفتاة. وانتقلنا إلى النقطة المهمة اللي هو ضروري أن يكون هناك طريقة فهم لأهمية هذه الحياة القادمة. كيف يمكن أن الزوجين الحديثين في هذه العلاقة أن يكتسبوا هذا الوعي حول العلاقة بشكل عام من ناحية الحقوق والواجبات؟ نرى الآن الكثير من الفتيات أو الشباب يرون أن العلاقة الزوجية هي فقط شكليات أو يعني أشياء مادية وليست فقط أشياء معنوية. كيف يمكن أن يتم التأهيل فعلا للزواج وأهمية التأهيل، إنه من ناحية البحث، المعلومات، الدورات، دورات حتى عبر الإنترنت يعني متاحة أصبحت في اليوتيوب، كتب، ما أهمية هذا الشيء إن أنا كفتاة أو هو كشاب لما يدخلوا العلاقات يعو جيدا ما أهمية تربية الأبناء، حقوق، الواجبات؟ لأنه فعلا المرأة ممكن أن الفتاة تنظر للعلاقة الزوجية أنا فقط أنا أؤدي واجباتي وفي المقابل ما أكل وشرب وما إلى ذلك، ولا أفهم طريقة التفكير ماذا يريد ماذا لا يريد. تذكرين أنه قديما كانت هناك التوصيات للمرأة المقبلة على الزواج، الآن رأيناها أصبحت نادرة أو اختفت، فكيف يمكن أن نعود بهذه العادات التي كانت أصلا في ديننا؟ يعني
0: أولا من سياق الحديث قلنا أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع. والأطفال الطفل يولد على الفطرة، ما بولد لا معلم ولا بولد محامي ولا بولد طبيب ولا بولد معنف ولا بولد، فالأسرة هم الأساس. إذا قاموا بتربية هذا اللبنة أو الطفل تربية صحيحة فالطفل عبني يعني بعملية جيدة جدا. أما من ناحية الزواج عندما يجي للفتاة شاب يطلبها، الأب الآن أصبح يطالب بأيش؟ يطالب بالمهر. كم عدد دي مهر؟ كم عدد جيب المهر؟ أصبحوا بعدوا الجانب الديني والأخلاقي الذي هو أساس الحياة الأسرية،
1: وأيضا جانب المودة والقبول ما بين الطرفين هو أساس كما ذكرت فعلا في نجاح الأسرة.
0: كما شاهدنا كمية قضايا في المحاكم أصبحت يعني كثيرة جدا بسبب أيش؟ عدم الثقة، عدم التفاهم، أصبح الآن الزوج يشك في زوجتي والزوجة تشك في زوجها بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك فلا بد من الحوار المستمر بين الزوجين واحترام الرأي للآخر وتعليم الأبناء أن لكل حق واجب يقابله وأن القدوة الحسنة داخل البيت هم أهم من كثير من كثر النصائح.
1: طيب إذا انتقلنا كيف يمكن للأسرة أن تبني ثقافة قائمة على الحقوق والمسؤوليات. الآن الأسرة كيف يمكن مثلا الفتاة التي تنشأ بين أم وأب دائما يزرعون هذه الثقافة حول الحقوق. أيضا الأب الشاب عفوا إذا كان في أسرة أو في بيئة دائما تزرع الوعي نحو بناء ثقافة قائمة على الحقوق والمسؤوليات، كيف يمكن للأسرة أن تبني هذه الثقافة أصلا؟
0: بالحوار المستمر بينها وبين أبنائها
1: واحترام
0: رأي الآخر وتعليم الأبناء أن لكل حق واجب يقابله وأن القدوة الحسنة داخل البيت أهم من كثرة النصائح. أشو يعني ما بلا ينصحني فلان وفلان وفلان. فالتصليح الآراء والاستمرار والحوار بين الأسرة وبين الأبناء هذه مسؤولية وحقوق يعني يتفاهم ويتفاقمها الأسرة نفسها. وأن تخصص جلسة مثلا يخصص جلسة أسبوعية يجالس فيها الجميع ليتحدثوا عن مشكلاتهم واقتراحاتهم، وهذا يعزز الثقة ويقوي الروابط بينهم وبينهم في الأسرة.
1: صحيح. إذا أتينا للتحدث على ما الرسالة التي تعزز مكانة الأسرة في المجتمع بحيث أنهم اللبنة الأساسية في المجتمع والمرأة لها دور كبير في بناء هذه الأسرة بالشراكة مع الرجل أكيد، فما هي الرسالة التي تعزز مكانة الأسرة في المجتمع وكيف يمكن أنه تكون؟
0: الأسرة ليست مسؤولية للأب أو الأم فقط وحدهما، بل مسؤولية مشتركة بين جميع أفرادها وهي أساس استقرار المجتمع. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا تفككت الأسرة ظهرت مشكلات اجتماعية واقتصادية وأمنية يصعب علاجها. فرسالتي الأخيرة لنحافظ على بيوتنا بالحوار قبل الخصام وبالرحمة قبل العقاب وبالعدل قبل المطالبة بالحقوق. فكل كلمة طيبة وكل تنازل من أجل أسرة هو استثمار في مستقبل أبنائنا ووطننا. فالأسرة ليست مجرد بيت نسكنه، بل هي وطن صغير، وإذا صلح هذا الوطن الصغير صلح الوطن الكبير.
1: صحيح. إذا أستاذة هاجر في الختام، إذا أتينا لرسالة ختامية، ما الخطوات أو الخطوة الأهم لبناء أسرة واعية بحقوقها وقادرة على حماية نفسها؟ رسالتك الأخيرة التي توجهيها عبر أثير إذاعة مأرب لكل المستمعين الآن الذين هم بالأكيد جزء من أسر.
0: رسالتي الأخيرة أن نحافظ على بيوتنا وعلى أبنائنا وعلى زوجاتنا، فهم أمانة في أعناق الجميع. الأسرة أمانة في أعناق الأب والأم أولا، ثانيا في أمانة عند الأبناء أو البنات أو شيء. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الدولة. وهذا شيء كبير جدا، الأسرة لها دور كبير جدا في بناء المجتمع. فإذا الأسرة أهملت هذا الجانب فعلى الدنيا السلام.
1: القيمة بإذن الله أن يستفيد المستمعين هذه المعلومات. شكرا لك أستاذة هاجر.
0: شكرا لكم على هذا.
1: حياك الله. إذن مستمعينا الكرام، كلما ازدادت الأسرة وعيا بحقوقها وواجباتها أصبحت أكثر قدرة على مواجهة التحديات. شكرا لضيفتنا وشكرا أيضا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم هي كون على الموعد. نترككم إلى ذلك الحين في أمان الله ورعايته.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القليلة

0: قادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
5: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع.
7: واحة المستمع.
6: واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر.
7: زهور ناصر.
6: إخراج نصر الأغبس.
7: نصر الأغبس.
6: أصدقاء المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى جديد لقائنا في واحة المستمع.

صديقي المستمع، خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت. أكثر الناس كذبا من يكثر الحديث عن نفسه، ونحن لا نكافئ من عصى الله فينا بأن نعصي الله فيه، ولكننا نكافئ من عصى الله فينا بأن نطيع الله فيه. حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس. عامل الناس بمبدأ: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. الوحدة خير من أن تعيش عكس نفسك لإرضاء غيرك. من الجميل أن تكون مثل البحر، ظاهرك هادئ وأنيق، ولكن داخلك عالم آخر عميق جداً.

شخصيات خالدة. ياسر عرفات هو محمد عبد الرؤوف القدوة الحسيني، ويعرف باسم ياسر عرفات أو أبو عمار، وهو من مواليد سنة 1929 للميلاد، ويغلب الظن أنه ولد في القاهرة. الأب يعمل في التجارة، إذ ترعرع في حي السكاكيني في القاهرة، وبعد وفاة والدته أرسله والده إلى القدس، وقد شهد ثورة 1936 للميلاد، إلى أن عاد مرة أخرى إلى القاهرة ودرس الهندسة المدنية في جامعة الملك فؤاد التي تعرف الآن بجامعة القاهرة. وخلال دراسته الجامعية انخرط في العمل الطلابي وكون رابطة الخريجين الفلسطينيين، كما شارك مع الجيش المصري ضد العدوان الثلاثي عام 1956. ويعتبر الرئيس الراحل ياسر عرفات من مؤسسي حركة تحرير فلسطين فتح، إلى جانب صديقه خليل الوزير أبو جهاد. ومنذ إنشاء حركة فتح استطاع أن يجتمع مع القيادات العربية للاعتراف بها ودعمها، فأسس أول مكتب لحركة فتح في الجزائر عام 1965 للميلاد، كما أنه خطط لبعض العمليات الفدائية ضد إسرائيل عام 1967. ومن هنا برز اسم ياسر عرفات، مما أدى إلى اعتراف الرئيس المصري جمال عبد الناصر به كممثل للشعب الفلسطيني، وانتخب بعدها رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969 خلفاً ليحيى حمودة. آمن ياسر عرفات بالقومية العربية، إذ انتمى إلى جيل القوميين العرب في تلك الفترة، وكان من الشخصيات المحورية في الصراع العربي الإسرائيلي، إلا أنه غير خطه الفكري عبر المفاوضات للتوصل إلى عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي، فقد أسفر ذلك عن توقيع اتفاقية أوسلو، وأدى ذلك إلى إنشاء سلطة وطنية فلسطينية في بعض مناطق ضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد مدة طويلة من حياته قضاها في المنفى، استطاع أن يعود إلى غزة، وانتخب آنذاك رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية. من أبرز المحطات في حياة ياسر عرفات رفضه للمقترحات الأمريكية عام 2001، والتي تضمنت تحويل القدس إلى مدينة مفتوحة فيها عاصمتان لليهود والفلسطينيين، والتنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وقد اندلعت انتفاضة الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي في عهد ياسر عرفات، وذلك إثر الزيارة الاستفزازية التي قام بها أريل شارون للمسجد الأقصى، حيث واجهت القوات الإسرائيلية الانتفاضة وقمعتها بعنف، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني، بالإضافة إلى مقتل ما يزيد عن 300 إسرائيلي. وعلى الرغم من تصريحات ياسر عرفات بإدانة العمليات والقتل من كلا الجانبين، فإن الحكومة الإسرائيلية حملته مسؤولية ما حدث، وتعالت الأصوات التي تدعو إلى تصفية أبو عمار أو اعتقاله ومحاكمته، كما توترت علاقاته مع الجانب الأمريكي الذي اعتبره متكاسلاً عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف ما يسمى بالإرهاب الفلسطيني.

معالم وآثار تاريخية. كتب أحدهم عن آثار الدمار الذي تحدثه الحروب، فإن آثار الدمار الذي تحدثه الحروب لا يطال فقط مواقع المعارك، ولكن يمتد ليشمل المدن والبنى التحتية ومعالم الحضارات الإنسانية. وقد شهدت الفترة الأخيرة العديد من الأزمات الطاحنة والثورات والحروب الداخلية التي أدت إلى تدمير جزء كبير من آثار التراث الإنساني والمعماري في البلاد العربية وبلدان الشرق الأوسط. نذكر مسجد السمرة الكبير، وهو من أكبر المساجد حول العالم، بني في القرن التاسع في بغداد بتكليف من الخليفة العباسي المتوكل، الذي انتقل إلى سامراء هربا من الصراع مع السكان المحليين في بغداد، واشتهر بمئذنته الملوية والتي جاء اسمها من شكلها على الصواني الحلزوني، والتي يبلغ ارتفاعها الكلي 52 مترا، وتم تفجيره في عام 2005 بعد اندلاع موجة من العنف الطائفي في ذلك الوقت. تماثيل بوذا في وادي باميان في أفغانستان هي من أشهر التماثيل وأقدمها في أفغانستان، وقد تم بناؤها منذ 1500 سنة، ويبلغ طول التمثال الأكبر حوالي 53 مترا، أما الثاني حوالي 35 مترا. ولكن بعد سيطرة طالبان على الوادي عام 1998 قاموا بتدميرها بالديناميت على اعتبار أن وجودها منافي لتعاليم الإسلام. مدينة بصرة التاريخية في سوريا من أهم المدن الأثرية الرومانية في العالم، والتي تملك أكبر مجموعة من الآثار التاريخية، والتي سجلت في اليونسكو ضمن قائمة مواقع التراث العالمي، ولكن للأسف هدمت كليا بعد الأحداث التي تمر بها سوريا. جامع حلب الكبير في سوريا. بني المسجد في القرن الثامن الميلادي، وهو من أكبر المساجد في سوريا، ولكن تعرض إلى التدمير بعد أحداث الثورة السورية عام 2013. كذلك طاحونة حما في سوريا، قائمة على نهر العاصي في سوريا، وتم بناؤها في القرن الخامس، وكانت من المزارات السياحية في سوريا، وتم تدميرها بعد إشعال النار فيها في عام 2014 للميلاد. قلعة حلب إحدى أقدم وأكبر القلاع في العالم، والتي يرجع بناؤها إلى العصور الوسطى، وتضم العديد من الحضارات المختلفة مثل الإغريقية والبيزنطية والمملوكية والأيوبية، ولكن استخدمت مؤخرا كمقر للجيش خلال أحداث الثورة السورية. كذلك نذكر سوق مدينة حلب في سوريا، من أقدم الأسواق وأشهرها في سوريا، وكان يضم العديد من البضائع من مختلف بلدان العالم، ولكن للأسف تحول إلى ساحة قتال في الفترة الأخيرة، مما وصفته اليونسكو على أنه مأساة بما تحمله الكلمة من معنى.

نحن معكم في واحة مستمع. أجمل ما في الأزمات هو أنها تعيد ترتيب الآخرين حولك، تكشف معادنهم وتبين لك من يستحق أن يكون بالقرب ومن لا يستحق. كل الأزمات ستمر، لكن الذين خذلونا لن يعودوا إلى أماكنهم القديمة أبداً. صور من الحياة. أصدقائنا المستمعين، كان هناك رجل تاجر كبير معروف بأمانته، يتقي الله في عمله وأهل بيته، وكان دائم الترحال من مكان لآخر بحكم تجارته. فقرر التاجر أنه جاء وقت الاستقرار في مكان واحد، فقد كبر سنه وضعف بدنه فلا يتحمل عبء السفر، فذهب للمدينة يبحث عن بيت كبير يليق به وبتجارته. فسمع عن رجل آخر يريد بيع بيته، فذهب إليه وعجبه ذلك البيت وقام بشرائه. وبعد فترة أراد التاجر أن يقوم بعمل تغيير في هذا البيت الجديد الذي اشتراه، فأراد أن يهدم حائط البيت ليوسع البيت. فلما هدم الحائط إذا به يجد جرة مدفونة تحته مليئة بالمجوهرات. فقال التاجر: لا والله، إن هذه الجرة ليست ملك لي، وعلي أن أعيدها إلى صاحب البيت الأول. فذهب التاجر إلى الرجل الذي اشترى منه البيت وأعطاه الجرة، فقال له الرجل: لا والله، إن هذه ليست ملكي، لقد بعت لك المنزل بما فيه. وأخذا في الحديث واختلفا عن من يأخذ الجرة، فقالا: نذهب إلى القاضي. فلما رآهما القاضي قال: والله لم أرى في حياتي اثنان أمينان مثلكم، تختلفون في رفض الكنز بدلا من أخذه. سأل التاجر الرجلان: هل لديكما أبناء؟ فقال التاجر: لدي ابنا. وقال الرجل صاحب البيت: لدي بنتا. فقال التاجر: فليتزوج ابنك بابنته ويصرف الكنز لهما. فقال الرجلان: خيرا. وعرفا أن هذا الصواب، ووافقا على الزواج، وعاشا مرتاحين الضمير سعيدان. هكذا مستمعينا الكرام، جزاء الأمانة سعادة في الدنيا وثواب في الآخرة. فالغنى غنى النفس، والقناعة كنز لا يفنى.

ما زلنا معكم في واحة المستمع. حضرموت بين الماضي والحاضر. عزيزان المستمعين، تمسك الحضارم بمرجعيتهم الأصيلة وثقافتهم الإسلامية النبيلة، فكانت حضرموت وطنا للوسطية وأرضا للسلام ومثوى للحب والوئام. أعطت حضرموت بسخاء للعالم الإسلامي أجمع، فقد منحته كنزا عظيما اسمه علي أحمد باكثير، الذي أطلق عليه مؤرخو الأدب مؤسس الأدب الإسلامي. هذا الأديب الإسلامي العربي الحضرمي اليماني الكبير الذي أبدع في الرواية كما في الشعر وفي القصة كما في المسرح، أجمع الأدباء والكتاب على ريادته الإبداعية في مجال الشعر. استطاع هذا الروائي أن يصحح مسار الرواية الإسلامية ويفضح ويعري المدعو جورجي زيدان صاحب الروايات الإباحية التي سماها إسلامية زورا وبهتانا. نجح باكثير من خلال رواياته الإسلامية، خصوصا وإسلاماه والشيماء أخت الرسول، من تأصيل الرواية وجعلها إسلامية بحق وحقيقة. في تاريخ المنطقة المعاصر

يقصد البلاد العربية وإقليم الجزيرة والخليج، وخلال القرون المتأخرة أثر الحضارم هويتهم الخاصة المميزة، وكانت مكونات هذه الهوية واضحة المعالم، بارزة القسمات، عميقة الجذور، والتي من أهمها السلوك الشخصي النظيف والنشاط الجماعي البناء والعمل الفردي الناجح الذي يميل إلى الحضارم كثيراً، خصوصاً في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة، فقلما تجد حضرمي يبحث له عن شريك تجاري. فالسلوك الشخصي الحضرمي اتسم بالانضباط في العمل وحسن تنظيم الأداء وجدية النشاط وجودة الترتيب، إضافة إلى حب العلم والإقبال على المعرفة والتفاني في إنجاز الواجب والترفع عن الصغائر والدقة عند التنفيذ والإخلاص النزيه والكامل في أغلب الأمور.

قبل الوداع رشة عطر. رشة عطر. بلغوها إذا أتيتم حماها أنني مت في الغرام فداها، واذكروني بكل جميل عساها تبكي علي عساها، واصحبوها لتربتي فعظامي تشتهي أن تدوسها قدماها. لم يشقني يوم القيامة لولا أملي أنني هناك أراها، ولو أن النعيم كان جزائي في جهادي والنار كانت جزاها، لأتيت الإله زحفا وعفرت جبيني كي أستميل الإله، وملأت السماء شق وغرامي فشغلت الأبرار عن تقواها. قلت يا رب أي ذنب جنته، أي ذنب ارحم صباها، أنت ذوبت في محاجرها السحر ورصعت باللآل إيفاها، أنت من لحظها شهرت حساما فبرأ من الدماء يداها. رحمة بي لست أسهل عدلا، رب خذني إن أخطأت بخطاها. دع حبيبتي تكون حيث تراني أو فدعني أكون حيث أراها. مستمعينا الكرام، حتى الملتقى في حلقة قادمة من هذا البرنامج، لكم منا أطيب أمان الخير، إلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

0: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا مرحبا ثورة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

وجزء الثالث عصر من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القيد العالي للقوات المسلحة رقم 172 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن أحمد سعيد محمد بن بريك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القيد العالي للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة فريق. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القيد العالي للقوات المسلحة رقم 173 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن طيار راشد ناصر علي الجند مستشار لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العالي للقوة المسلحة لشؤون القوات الجوية والدفاعية والدفاع الجوي وترقيته إلى رتبة فريق. وقضت المادة الثانية من القرارين العمل بهما وتاريخهما ونشرهما في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العالي للقوة المسلحة رقم 145 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء ركن طيار عبد العزيز سعيد هزاع المحية قائدا للقوات الجوية والدفاع الجوية. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العالي للقوات المسلحة رقم 1776 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد ناصر منصور سالم باجدي رئيس الأركان حرب القوة الجوية والدفاع الجوي ويرقى إلى رتبة عميد. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 174 لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه في تعيين الأخوة التالي أسماؤهم في المناصب المبنية قادين كل منهم، وذلك على النحو التالي: العمد الركن يحيى محمد يحيى كزمان وكيلا لقطاع العمل الداخلي في الجهاز المركزي لأمن الدولة، والعمد الركن أحمد سعد أحمد السقطري وكيلا لقطاع العمل الخارجي في الجهاز المركزي لأمن الدولة. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعه الدوري الشهري برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح تقرير أداء صندوق النظافة وتحسين خيرات النصف الأول من العام الجاري إلى جانب عدد من القضايا المستجدة في المحافظة. قالت الشركة اليمنية للغاز أن أعمال الصيانة والدورية التي تنفذها للعمل للمحطة والمعامل أوشكت على انتهاء، والتي تسببت في نقص الكميات المنتجة وانعكست على مستوى التموين في العاصمة مؤقتة عدن والمحافظات، مؤكدة أن كمية الانتاج ستعود للارتفاع لتغطية الاحتياجات كاملة. ختام الموجز، انتقلكم في الأشهر الخامسة في أمان الله.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا. 89.5
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وفي حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 28 نقف وإياكم مع وسيلة مهمة لعل كثيرا منها أو كثيرا منا لا يعرفها إلا في أوقات معدودة من السنة، ألا وهي قيام الليل. قيام الليل، وما أدراك أخي الكريم وأختي الكريمة ما قيام الليل؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبرنا ويقول عليكم بقيام

من الليل. لما يا رسول الله؟ قال: فإنه دأب الصالحين من قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفر للسيئات، ومنهات عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. أعيد الحديث لنعرف فوائد قيام الليل. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم. الصالحون فيما مضى كانوا يقومون الليل، وهذا دأبهم وديدنهم أن يقوموا الليل. فإنه دأب الصالحين من قبلكم ومقربة إلى ربكم. أتريد أن تكون قريبا من الله ويزداد إيمانك بالله؟ عليك بقيام الليل، عبادة السر لا يراك فيها أحد إلا الله. ومكفر للسيئات، أتريد أن يغفر الله جل وعلا لك ذنبك، أن يغفر الله عنك السيئات والذنوب والمعاصي والآثام؟ عليك بقيام الليل. ومنهات عن الإثم، ليس فقط مكفر للسيئات، بل حتى ينهاك عن الوقوع في الخطيئة القادمة، لأنك عندما تقدم على فعل ذنب تتذكر أنك وقفت بين يدي الله، فينهاك فعل كذاك عن فعل ما يغضب الله عز وجل. والخامسة: مطردة للداء عن الجسد. قبل سنوات يكتشف الأطباء في المستشفى الإسلامي في الأردن بأن من كان مصابا بتصلب الشرايين أو بالجلطات ينصحونه بأنه بعد أن ينام 4 ساعات إلى 5 ساعات لابد له أن يقوم ليمارس تمارين رياضية لمدة 1/4 ساعة إلى 1/3 ساعة حتى تتحرك الدورة الدموية وتنشط، حتى لا يصاب بالجلطات وتصلب الشرايين. يا الله، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا في قيام الليل بأنه مطردة للداء عن الجسد. والصلاة في ظاهرها تمارين رياضية، قيام وجلوس وركوع وسجود، فهذه الحركة تنشط الجسم وتطرد الأدواء عن الأجساد كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن قيام الليل طريقنا إلى الإيمان، طريقنا إلى الله، وخاصة عندما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، أو إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا الله، ألسنا بحاجة إلى أن يعطينا الله؟ أليس لنا دعوات نريد أن يستجيب الله عز وجل لنا فيها؟ ألسنا بحاجة أن يغفر الله عز وجل لنا الذنوب؟ والله الأمر ميسور يا إخواني وأخواتي. قيام الليل، الله جل وعلا يتنزل في الثلث الأخير من الليل ينادي: من يدعوني؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ونحن نيام، إذن ما علينا إلا أن نشد الهمة وأن نقف بين يدي الله عز وجل. واعلم أخي الكريم، أختي الكريمة، أن في الليل ساعات لإجابة الدعاء ولذة المناجاة، فمن صلى بالليل حسن عمله بالنهار، وصلاة الليل تجوز في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تكون الصلاة بعد صلاة العشاء، ولكن الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير من الليل، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكرون الله تعالى في تلك الساعة فكن، بل إن الله جل وعلا مدح أقواما تجافت جنوبهم عن المضاجع يدعونه خوفا وطمعا، أخفوا لله عملا بالليل فأخفى الله لهم الجزاء والثواب في يوم تشيب فيه الولدان. قال جل وعلا:

إخواني المستمعون والمستمعات، إن الله جل وعلا أمر نبيه بالتهجد في الليل فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاستجاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، فقام الليل حتى تورمت قدماه، بل لما قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، هون على نفسك، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أفلا أكون عبدا شكورا. حين دخل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة، أخذ يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق، إلى الصلاة بالليل والناس نيام. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصمة، فعليه أن يدرب نفسه على الخصال الحميدة التي نادى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد أثنى الله جل وعلا أحبة الكرام على أقوام حافظوا على قيام الليل، وبيّن أنهم هم المحسنون المستحقون لرحمته. قال الله:

0: فمن أراد أن ينال الشرف عند الله فعليه بركعات في جوف الليل، من أراد أن يتقرب من الله فعليه بركعات في جوف الليل، من أراد أن يزيد إيمانه بربه جل وعلا فعليه بركعات في جوف الليل. إن أفضل الصلوات بعد المكتوبة ما كانت في جوف الليل الأخير، بل لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون بالليل لخلوتهم بربهم، فكانوا إذا هدأت العيون ونامت الجفون يسمع عند بيوتهم دوي كدوي النحل. فهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: لولا ثلاثة ما وددت أن أعيش في الدنيا ساعة. يا ترى ما هي؟ الظمأ بالهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر. إذن السجود في جوف الليل، قيام الليل، عليكم بقيام الليل أحبة الكرام. فوالله أنه سر من الأسرار التي ينبغي أن يخفيها كل واحد منا بينه وبين ربه جل وعلا، وهو من الوسائل المهمة لتقوية الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على قيام الليل بين يدي ربنا جل وعلا، على السجود والتذلل لله وتمريغ جباهنا بين يديه في جوف الليل الآخر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوت
1: الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: متابعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى فقرة لمحة من حياة الإمامة، وموضوعنا اليوم حول نظام الرهائن في عهد الأئمة في اليمن. قبل الحديث عن نظام الرهائن في عهد الإمام يحيى محمد حميد الدين وابنه الإمام أحمد، نذكر أن لفظة الرهائن في اللغة العربية ولدى قدامى الفقهاء المسلمين تشير إلى الأشخاص الذين يؤخذون من العدو لضمان عدم غدره، فإذا غدر جاز للمغدور به قتل أولئك الرهائن. وفي ظاهرة الرهائن هناك ثلاثة أطراف: الأول هو الذي يقوم باختطاف أو أخذ الرهينة، والثاني الرهينة نفسه الذي يكون عادة بريء ولا علاقة له بالنزاع أو الخلاف بين الطرفين الأول والثالث، والطرف الثالث هو الذي أخذ الرهينة لابتزازه أو لمطالبته بأمر ما. فالرهينة إذن هو الشخص الذي يتم أخذه واحتجازه من قبل الخاطفين أو المرتهنين لإجبار طرف ثالث على تلبية طلب المرتهن، مثل دفع فدية مثلا أو الإيفاء باتفاق ما. فإن لم يتم دفع الفدية يقوم المختطفون أو المرتهنون بقتل الرهينة. وأقرب مثال لذلك ما يقوم به تنظيم القاعدة الذي يختطف يمنيين أو أجانب أبرياء ثم يطالب بفدية مالية، أو يطلب الإفراج عن عناصره المسجونين قبل الإفراج عن عناصره المسجونين. فإن لم يحصل على مراده قتل الرهينة أو المختطف، ويعد هذا السلوك جريمة جسيمة بحق الإنسانية وانتهاك فظيع لحقوق الإنسان. شخص بريء تقيد حريته ويخوف وتتم المساومة على حياته أو قتله أو سجنه لمجرد الضغط على طرف ثالث، وهذا بالضبط ما كان يقوم به النظام الإمامي في شمال اليمن طوال أكثر من 4 عقود، حيث قام النظام الإمامي بتنظيم وشرعنة جريمة ارتهان الأبرياء منذ تولى الإمام يحيى الحكم في شمال اليمن عام 1918 حتى مقتله. وبعد مقتله في شهر فبراير عام 1948 واصل ابنه الإمام أحمد بن يحيى العمل بنفس النظام إلى أن ألغته حكومة الثورة، وتحديدا في 28 سبتمبر

1962. لقد كان ألوف اليمنيين الأبرياء عرضة لهذه الجريمة، فعلى سبيل المثال ذكر أدجار أوبلانس مؤلف كتاب اليمن الثورة والحرب أن الإمام يحيى حميد الدين كان يحتجز 4000 رهينة معظمهم من أبناء حكام الألوية وعائلات الأشراف وشيوخ القبائل وحتى شيوخ القبائل الصغيرة البدوية وشبه المرتحلة الذين تم احتجازهم كضمان لولاء وحسن سلوك آبائهم وذوي قراباتهم. فإذا ما ثبت عدم إخلاص أي من آبائهم أو إذا ما شك الإمام في تآمرهم ضده يتم قتلهم، وغالبا ما يعذبون بغرض المساومة. وقد مكن هذا النظام الإمام يحيى أن يظل قابضا على زمام الأمور في الدولة حتى أوائل العام 1948، وصورة نظام الرهائن الذي ارتكز عليه حكم الأئمة هي على النحو التالي: كل شيخ قبيلة أو والي منطقة عليه أن يسلم أحد أبنائه أو أخوته رهينة إلى الإمام لكي يضمن عدم معارضة هذا الشيخ أو الوالي لحكمه، ولكي لا يخرج عن طاعته، إذ لو فكر في المعارضة أو التمرد أو عدم طاعة أوامر الإمام وسياساته فإنه يكون بذلك قد تسبب بقتل الرهينة الذي قد يكون ابنه أو أخيه. كان عمر الرهينة الذي يسلم للإمام يتراوح بين 8 سنوات و15 سنة، فإذا كبر سنة أو توسلت أسرته إلى الإمام بإطلاق سراحه، إما لأنه أصبح العائل الوحيد للأسرة وإما لأنه سيتزوج. فها هنا يتعين على أسرة الرهينة تسليم الإمام رهينة بديلة يكون عادة صغير السن، وهكذا تستمر الدوامة، يخرج رهينة ويحل مكانه رهينة من نفس الأسرة. تصوروا إنسان بريء يرتهنه الإمام منذ طفولته إلى كهولته لمجرد أن الإمام يريد ضمان ولاء والده أو أخيه، طفل يحرم من حريته ومن صحبة والديه وكنف أسرته، ويحرم من حقه في الأمان ويتوقع القتل في أي لحظة، وفوق هذه المعاناة النفسية معاناة بدنية داخل سجن لا تتوافر فيه أبسط مظاهر احترام الأدمية. فلباسه زنة أي ثوب واحدة وصماطة، وفراشه حصير، وصحبته قمل وبراغيث وأوبئة، ويستحم مرة واحدة في الشهر، وإذا أراد حلق شعر رأسه عليه دفع أجرة الحلاق، وإذا بليت الزنة أو تمزقت فإن الحصول على زنة جديدة يتطلب الحصول على أمر من الإمام ذاته. وحتى حينما كان الإمام يرسل إلى الرهينة من يعلمهم القراءة فإن الهدف تزويد الرهينة بتعاليم حول طاعة مولانا والتفنن في خدمته. فإذا تبين أن أساليب تعليمهم وتربيتهم للرهائن قد جعلتهم مخلصين للإمام كانت المكافأة إلحاقهم بالجيش المظفر وتسخيرهم لقمع وسلب أهاليهم. أما الذين لم يبلغوا الحلم فكان يتم اختيار أنجبهم وأحسنهم للقيام بالخدمة المنزلية في قصور الإمام ونائبه وأعوانه ونسائهم. لقد قنن الإمام يحيى ومن بعده ابنه أحمد نظام الإمامة، وأصبحت في عهدهما مؤسسة أو نظام مستقل بذاته يتم من خلاله توطيد حكم الإمام وضمان الولاء له وعدم معارضة سياساته المتخلفة والظالمة. وتضمن نظام الرهائن تقاليد مراعية كيفية اختيار الرهينة، ماذا يلبس، كم يتعين أن يكون عمر الرهينة، الحال التي يجب فيها إخراج رهينة من محبسه أو من القصر، وشروط الرهينة الجديد البديل، وماذا يلقن الرهينة وغير ذلك. ومن تلك التقاليد اختيار رهائن ذوي صفات معينة واستخدامهم للخدمة في قصور بيت حميد الدين ومساعد الإمام. فهذا التقنين لظاهرة أخذ الرهائن حولها إلى نظام، وهذا لم يحدث في أي مكان آخر على وجه الأرض في القرن العشرين. وقد كان نظام الرهائن من بين الأسباب التي ولدت المعارضة التي قضت في النهاية على حكم بيت حميد الدين. مستمعينا، كانت هذه لمحة من حياة الإمامة، تحدثنا فيها عن نظام الرهائن
ومن المفارقات العجيبة أعزائنا المتابعين أن الشعب الذي كان إلغاء نظام الرهائن من بين القرارات الأولى لنظامه الجمهوري الذي أقامته ثورة 26 سبتمبر 1962، فإن هذه الميليشيات تريد أن تحول الشعب في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى رهينة تساوم الجماعة بحياته الأمم المتحدة، وتساوم باحتياجاته مجلس الأمن الدولي، وتساوم العالم المتحضر بأمنه. إنها ترتهن معظم أبناء الشعب في مناطق سيطرتها ونفوذها وتساوم على حياتهم. لكن ما العجيب في هذا الأمر؟ أليست هي اليوم بصدد استعادة نظام الإمامة برمته؟

0: تقدم.
1: صفحات من تاريخ اليمن الحديث.
2: صفحات من تاريخ اليمن الحديث.
0: صفحات من تاريخ اليمن الحديث من إعداد وتقديم حسين الصادر.
1: إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية بلولاين لسفريات وسياحة والخدمات العامة.
1: أعزائي المستمعين، أرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليوم الرمضاني صفحات من تاريخ اليمن. وصلنا وإياكم في الحلقة السابقة إلى الخمسينات أو إلى منتصف الخمسينات، وتحديدا إلى الانقلاب الذي قاده المقدم الثلاية. وهذا الانقلاب العسكري نفذ المقدم الثلاية لصالح أحد أفراد الأسرة الملكية، هو السيف عبد الله بن يحيى حميد الدين، على أساس أنه يقوم الجيش بانتفاضة تؤدي إلى تبديل الإمام بإمام آخر. وهو نفس ما جرى في العام 1948، حيث رأوا الثوار أن يقدموا أو أن يتقدموا بإمام آخر، هو عبد الله بن الوزير، بدل الإمام يحيى الذي تم قتله في هذا الحركة الدستورية. إذن كانت الفكرة في الأربعينات والخمسينات هو إصلاح من داخل النظام أو من داخل الحاشية الملكية، أننا نأتي برجل منفتح أو رجل قادر على الإصلاح وفتح البلد، وليس المهم تسمية ملكية أو جمهورية. يعني إلى الخمسينات لم يكن لدينا فكرة جمهورية، إلى عام 1955 أو حركة الثلاية لم تكن لدينا فكرة جمهورية. كانت الفكرة هو أننا نختار أنه الإنقلابيين أو المصلحين سواء في الجيش

0: الجيش أو خارج الجيش يريدون إيجاد شخص أكثر انفتاحا أو إمام معتدل أو ما يسمى في بعض الأحيان أو في بعض التفكير بالإمام العادل. وفشل انقلاب 55 واستطاع الإمام القضاء على هذا الانقلاب وقتل السيف عبد الله بن يحيى وهو شقيقه أيضا شقيق الإمام. إذن باختصار هذا ما يجري كان في الشمال. في الجنوب كما أسلفنا في 55 أو في هذا العام في منتصف الخمسينات هناك حركة تمرد قبلي قادتها قبيلة ربيز في وادي حطيب ضد المستعمر البريطاني، وكانت هناك حرب بين هذه القبيلة وبين أفراد هذه القبيلة كتمرد قبلي، والجيوش التي أنشأتها بريطانيا مثل جيش اللوي، وأيضا شارك سلاح الجو الملكي البريطاني في قمع هذا التمرد، واتهم الإنجليز طبعا اتهموا الإمام بدعم هذا التمرد، واتهموا أيضا صوت العرب بالتحريض على هذا التمرد تمرد وادي حطيب، وهذا طبعا أدى إلى خسائر عسكرية البريطانيين وتدمير عربات وقتل العديد من منتسبي جيوشهم المحلية، وكذلك أيضا من الجيش البريطاني نفسه ومن سلاح الجو الملكي الذي كان هو نفسه هذا السلاح اللي يقود ألوية المشاهي المحلية التي تحركت في وادي حطيب. والوثائق البريطانية مليئة بذكر هذا التمرد المشهور. إذن نحن هنا في منتصف الخمسينات، تمرد قبلي في الجنوب في وادي حطيب ومحاولة انقلابية في الشمال. إلى الآن لم تأتي فكرة الجمهورية، لكن ما الذي هو موجود في الساحة في هذه الفترة العصيبة؟ هناك إعلام قومي مصدره إذاعة صوت العرب في القاهرة، وهناك شحن للشارع العربي، وهناك ولاء لهذا الخطاب القومي من المحيط إلى الخليج. هذه هي الصورة السائدة، ولعب راديو صوت العرب الدور الأكبر في صنع رأي عام موالي للقيادة المصرية التي تبنت فكرة القومية. وعندما جاءوا الضباط الأحرار المصريين في عام 1952 لم يكن لديهم خطاب، يعني هذا الخطاب تبلور في السنوات التالية للانقلاب وبعد ما يطلق عليه العدوان الثلاثي. هنا بدأت قصة فكرة الخطاب القومي، وتبنى هذا الخطاب تبنت القيادة المصرية هذا الخطاب، ووجد هذا الخطاب صدى في الشارع العربي، وهذا الخطاب هو الذي دفع نخب كثيرة في الشارع العربي إلى القيام بثورات وإلى أسقاط الملكيات وإلى رفع شعار محاربة الاستعمار إلى آخر من مفردات هذا الخطاب في ذلك الحين. وأوضح تبني لهذا الخطاب هو التيار القومي البعثي، وهذا التيار القومي البعثي تشكل في العشرينات كفكر، يعني كفكر يعني منسوخ من فكرة القومية الأوروبية، لأن القومية هذه نشأت في أوروبا أصلا وبدأت تتدحرج إلى الشرق. فالتيار القومي البعثي هذا شكله اثنين من أبناء الهلال الخصيب، هم صلاح البيطار وميشيل عفلق، وهذا التيار تبنى فكرة القومية العربية وبعث أمجاد الأمة العربية والشعارات القومية، وظل تيار سياسي لكن تطور في ما جاءت فترة الخمسينات إلا هو تيار قوي طبعا موجود له فروعه في الشام في بلدان الخصيب مثل العراق ولبنان وكذلك فلسطين وسوريا. البعث العربي ولد هناك طبعا قلنا في الهلال الخصيب، وفي عام 1958 استطاع هذا التيار يعني اسقاط الملكية العراقية واعلان الجمهورية، لكن بدون هذا الخطاب القومي الذي يصعد عبر الأثير من القاهرة ما كان لهذا التيار أن يتحرك. وهنا بدأت الأمة العربية يعني تفكر بشكل آخر فيما يتعلق بمواجهة الاستعمار ومحاولة بناء ذاتها وإيجاد هويتها ضمن هذا الخطاب الذي صعد كخطاب قومي. والحقيقة أن هذا الخطاب ظل مسيطر حتى فترات قريبة، يعني فترة السبعينات، وهو موجود بشكل قوي وتيار قوي. وإلى جانب هذا التيار القومي هناك فكر الاشتراكية أو اليسار، لذلك أن تجد أنه كثير من المنظمات أو التنظيمات تخلط بين اليسار والقومي، أو أنه معظم التنظيمات اليسارية كانت لها في العالم العربي، طبعا أنا هنا أتكلم في العالم العربي، لها صبغة قومية. لذلك كان اليسار الراديكالي أو اليسار اللينيني ضعيف جدا، أو الشيوعيين بالمنطق الصحيح، يعني الشيوعيين كانوا موجودين ولكنهم كانوا أضعف من اليسار القومي ومن القوميين بشكل كبير جدا، يعني ما كان لهم القبول الكبير مثل الخطاب القومي وإن كان ذو صبغة يسارية. هذا وضع الخمسينات. إذن هذا الوضع في نهاية الخمسينيات هو إرهاصات لعصر جديد، سواء كان في اليمن أو خارج أو البلدان العربية الأخرى. يعني كان عصر جديد، كان عصر ينبض بحيوية أو ينم عن شيء قادم. وبالفعل بالنسبة للتفكير، بالنسبة لإصلاح النظام الإمامي، بدأ ميؤوس منه، ولذلك بدأت الناس تفكر بشكل مختلف. يعني بعد ثورة 48، وهو قلنا إصلاح النظام، جاءت ثورة 48 أو الحركة الدستورية لإصلاح النظام الإمامي وعدم مقاربة الشكل، شكل الدولة يعني الملكي لم تكن قريبة منها، طالبت بإصلاح دستوري أو بإمام يلتزم بدستور معين وصلاحيات معينة. جاء ثورة 55 أيضا كانت نفس الفكرة، هو أصلح النظام الإمامي نفسه. لكن بعد هذه الثورات لم يكن، ليس هناك تفكير في إصلاح النظام، بل هناك تفكير مختلف جذريا، وهو إسقاط النظام الملكي واستبداله بجمهورية، إسوة بما حصل في مصر وما قام به الجيش المصري من إسقاط النظام الملكي لأسرة الخديوي، والذي كان آخرهم هو الملك فاروق، وصعود الجيش عبر ما يسمى مجلس قيادة الثورة، وهو مجموعة من الضباط المصريين الذين استولوا على الحكم وشيدوا ما يسمى بمجلس قيادة الثورة. كان هذا النموذج هو النموذج الذي فكر فيه كل من يريد التغيير، التغيير عبر الجيش وصعود مجلس قيادة الثورة والاستيلاء على السلطة وإعلان الجمهورية. هذه التجربة كانت في السودان عبر الجيش، وكانت في العراق أيضا عبر الجيش، وأن يأتون الثوار بضباط من الجيش وينصبونهم أيضا، وطبعا يحظون بدعم تنظيمات سياسية ومفكرين وكتاب وشرائح مختلفة من المجتمع إلى جانب العسكريين. هذا هو نموذج الستينات، نموذج ثورة بالدبابة، تذهب دبابة وتستولي على الإذاعة، ودبابة أخرى إلى القصر الرئاسي، ودبابة أخرى إلى قيادة أركان الجيش، ويعني تكون هذه الأهداف والأهداف الحساسة داخل العاصمة، وعلى الجمهورية بالراديو عبر بيان رقم واحد. هذه التغييرات التي شهدناها في الستينات أو في نهاية الخمسينات والستينات وبداية الستينات في العالم العربي. إذن الساحة اليمنية أصبحت جاهزة لاستقبال مثل هذا التغيير. هذا طبعا في الشمال، يعني كان هدف الثوار إسقاط الملكية وإقامة نظام جمهوري، ونسخ التجربة المصرية، نسخ التجربة المصرية، هو كتابة 5 أو 6 أهداف للثورة، منها العدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة المتساوية والقضاء على الإقطاع وتوزيع العادل للثروة ومن هذا القبيل. يعني هذه هي الأهداف الجمهورية الرئيسية التي استنسخوها الثوار الجمهوريين في كل مكان في العالم العربي من الثورة المصرية، أو من ثورة 23 يوليو كما يطلق عليها في التاريخ العربي والمصري، وأصبحت هي القدوة والمثل الذي يجب أن يستنسخ للتغيير الاجتماعي والسياسي داخل الوطن العربي. إذن في الشمال خلاص أصبح الخط واضح، إقامة جمهورية عبر الجيش، وتشكلت خلايا عسكرية شكلها تجمع الأحرار أو الضباط الأحرار، وهؤلاء الضباط طبعا كانوا خريجين بلدان عربية، وكانت لديهم فكرة التغيير، ومن أبرزهم مثلا عبد السلال، حسن العمري، ضباط آخرين شاركوا في ثورة ثورة 55. كلهم هؤلاء كانت لديهم نفس الفكرة، وتوزعوا وتشكلوا على شكل خلايا ما يسمى بالضباط الأحرار. طيب من ساند هذه الثورة؟ مثلا ساندها أكاديميين ودبلوماسيين، مثلا ناتي على ذكر عبد الرحمن البيضاني، هذا يقال وتجمع أكثر المصادر أنه عقل الثورة والمخطط للثورة. وإن كان هذا عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن البيضاني، هذا كان يحمل شهادة دكتورات، وكانت شهادة في ذلك العصر يعني حاجة كبيرة جدا في الستينات أنك تلقى يمني يحمل الدكتورات. فهذا كان سفير للمملكة المتوكلية في ألمانيا، ويقال أن هذا الرجل هو من عمل خطة الثورة، وأنه ذهب إلى مصر وأعرضها على القيادة السياسية والعسكرية المصرية والمخابراتية، وأنه التقى بعبد الحكيم عامر المشير عامر وصلاح نصر، وهذا كان يشغل رئيس الاستخبارات، وأيضا جمال عبد الناصر، وكثير من أعضاء مجلس قيادة الثورة المصريين مثل السادات وغيرهم، وأنه أقنعهم بهذا الخطة. وأنه أيضا هذا الدكتور البيضاني، وهو شغل فيما بعد نائب رئيس الجمهورية، وأكيد هو لم يشغل هذا المنصب إلا لدور كبير جدا أدى، لأن لو فكرنا في من شغل رئيس الجمهوري هو المشير عبد الله السلال، وهذا كان له الدور الأكبر، لأنه استطاع فتح خزائن السلاح للثوار، واستطاع أيضا أن يجهز من الكلية الحربية كل المعدات العسكرية التي أقامت منها الدبابات وغيره اللي ذهبت لتنفيذ مخطط الثورة. فجاء البيضاني الرجل الثاني كنائب رئيس للجمهورية لدور ما أداه، أو أكيد أن الوثائق التي تتحدث عن دور البيضاني كمخطط للثورة وأنه ذهب لإقناع المصريين، فهذا يشهد منصبه. مش معقول أنه تأتي من سفير في بلد ما إلى نائب رئيس الجمهورية إن لم يكن لديه دور فاعل في التخطيط للثورة. إذن نضجت فكرة الثورة، نضجت فكرة أنه يعني أصبح لازم من القيام بحركة عسكرية تعدل الجمهورية وإسقاط النظام كليا، وأن يصبح الجيش هو الحاكم، مثل ما حصل في جمهورية مصر في عام 1952 في 23 يوليو. هذه هي الفكرة بشكل عام، يعني توصل إليها كل من يريد التغيير، كل من يريد التغيير من الحركات السابقة، من القوى التقدمية كلها، من المشايخ أيضا. لا ننسى أن الدور القبلي هذا دائما كان موجود في أي حركة سياسية، وأنه كان موجود في 48، وموجود الرؤساء القبليين كانوا دائما فعالين وحاضرين في أي دور يهم، دور وطني يهم البلد أو مستقبل البلد. وهذا يرجع إلى الطبيعة الاجتماعية والتركيبة القبلية للشعب اليمني. إذن سوف نتحدث في الحلقة القادمة بشكل أكبر، أن هذه الحلقة خصصناها للإرهاصات ميلاد ثورة 26 سبتمبر، وسنكون معكم في الحلقات القادمة في تفاصيل أكثر عن هذه الثورة وصداها في الأقليم، وكيف حصلت ومضاعفاتها أيضا، وهي كانت أيضا حجر راكدة في شبه الجزيرة العربية، وأدت إلى تغييرات وإلى تغيير في الاستراتيجيات على المستوى الاجتماعي والسياسي، وفتحت أبواب كبيرة للصراع اليمني سواء اجتماعيا وسياسيا داخل الجزيرة العربية. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج اليومي الرمضاني صر الأغبس،
1: برعاية بلولاين لسفريات والسياحة والخدمات العامة.
2: كنتم مع صفحات من تاريخ اليمن الحديث،
3: من إخراج نصر الأغبس.

0: تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مرورا بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوث السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.
2: مرحبا.

0: تاركنا الريادة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الوعي الاقتصادي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يلامس مستقبل الأعمال من حيث التوسع والانتشار. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو التوسع المشاريع في الأسواق المحلية. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ الأكاديمي في جامعة إقليم سبا للتسويق أستاذ إبراهيم الريمي. مرحبا بكم أستاذ.
2: أهلا وسهلا.
1: حياكم الله. مستمعين الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل القصير نواصل حديثنا حول التوسع في الأسواق المحلية للمشاريع. أهلا مرحبا بكم أستاذ الكريم، نجدد بكم الترحيب.
2: أهلا وسهلا، ربنا يعطيكم العافية ومشكورين على البرامج الرائعة اللي تحقق وعي أكثر في السوق ونحن بأمس الحاجة لها.
1: حياكم الله أستاذ الكريم. أستاذ إبراهيم، لو أتينا للتحدث عن التوسع في المشاريع، أنا عندما نبدأ المشاريع الناشئة في البداية يغفل بعض أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال عن فكرة التوسع في المشاريع في الأسواق المحلية، فلو أتينا لتوضيح ما هو التوسع وأهمية التوسع للمشاريع.
2: في البداية أي مشروع يبدأ صغير ولا بد أنها تكبر وتكبر وتكبر أكثر وأكثر. فإذا هذه الفكرة موجودة في وعي صاحب المشروع بيكون راسم خطة معينة، بيكون راسم طريق طبيعي مثله مثل الإنسان. البداية يبدو طفل صغير وبعدين شاب وبعدين كبير وبعدين ينتهي. فإذا هذا التصور موجود بيساعد أصحاب المشاريع بشكل كبير إنه فعلا يحافظوا على المشروع وينموه ويخلوا أطول فترة في مرحلة الشباب ويبدأوا يفكروا كيف يعملوا معالجات. وأتوقع أنا في هذه الحلقة قادمين لمساعدتهم لهذا الأمر
1: إن شاء الله، لأنه في أغلب المشاريع نقطة التوسع وأهمية التوسع يغفل عنها الجميع، لأنه لا يريد أن يكبر المشروع ولا يريد أن يفهم خطوات التوسع. فمن خلال هذه الحلقة إن شاء الله سنناقش هذه الجوانب. إذا أتينا الآن بعد معرفة التوسع وأهميته في المشاريع، ما هي طرق التوسع أو وسائل التوسع أو كيف أتوسع في مشروعي إذا كان ناشئ متوسط كبير؟ فما هي أبرز الطرق من البداية حتى؟
2: سؤال جيد وسؤال عملي يعني، لأنه في الأخير أتوقع الأغلب مقتنع أنه لابد أنه مشروع يكبر وينمو، لأنه إذا ما كبرش ونمى معناته بيجي مشروع آخر زي ما ذكرنا في حلقة سابقة ويطغى عليه وخلاص ويظل ذاك الصغير، وكلما يمر الوقت كلما يصغر أكثر كلما
1: انهيار
2: بالضبط تكون نهايته كذا. فمن نفترض أنه مشروع الآن شغال وقائم في السوق ولابد أنه يبدأ

0: بشكل عام كنقاط واضحة أنه أنت بدأت في المشروع، المشروع تحرك، مشى معك، بدأ يدر دخل، بدأوا المنافسين يقلدوا مشروعك على افتراض المشروع جديد أو يقلدوا الميزة أو الخدمة المضافة عندك. في هذه الحالة أنت تبدأ أنك لابد تطور أكثر وأكثر وأنت بحاجة للتوسع. ولما نقول توسع يا أستاذ نورا، إحنا لا نقصد التوسع الجغرافي فقط. التوسع الجغرافي جزء،
1: فروع صحيح.
0: نعم،
1: هذه الصورة النمطية اللي موجودة.
0: أيوة،
1: التوسع عدة فروع.
0: بالضبط. فإحنا اليوم مش فقط للتوسع الجغرافي اللي معروف فقط وما نتطرق إليه، وإنما توسع في المنتج نفسه، وهذا الأمر غائب عن كثيرين يعني. صحيح. فنبدأ في الأمر المشهور المعروف اللي هو إحنا نسميه تعديل السوق، بمعنى توسيع السوق، ويكون بأكثر من طريقة. مثلا أنا عندي عدد مستخدمين المنتج، في ناس ما يستخدموا منتجي، المنتج اللي أبيعه والخدمة اللي أقدمها مش كل الناس يتعاملوا معي،
1: صحيح،
0: مع القطاع نفسه أحيانا. فأنا أبدأ أحفز، أرغب، أشجع من خلال مزيج تسويقي ومزيج ترويجي بشكل يعني أدق. أحول الناس غير المستخدمين إلى ناس مستخدمين. قد يكون عندهم تخوف معين، قد يكون عندهم إشاعة أو أفكار معينة إن المنتج الجديد هذا أو الخدمة الجديدة هذه فيها وفيها وفيها من الأشياء اللي تمنع الناس هؤلاء من الإقدام عليها. فأنا لابد أزيل هذه العوائق وعلى أساس يجربوا. في معي شغلات كثيرة يعني، على سبيل المثال مثلا معنا حاجة اسمها تنشيط مبيعات. لابد يكون معي مثلا إذا حاجة في إمكانية فيها أن يكون في عينات مجانية، ليش لا؟ مثلا زي أشياء مأكولات أو مشروبات أو أشياء مثل العطور يجرب. وهكذا الأشياء اللي قابلة للتجربة، للعينات اللي كذا، وأنا متأكد من أنه منتجي كويس، فهذه العينات بتساعد كثير الناس أنهم يدخلوا، أنهم يبدأوا يتعاملوا مع هذه مع هذا المنتج.
1: وأوسع بذلك تواجدي بالسوق، قصدكم أن أوسع تواجد؟
0: نعم نعم، أوسع تواجدي مع الناس هؤلاء. دخول قطاعات جديدة يعني أحيانا أنا أكون مركز على قطاع معين ومش عارف أنه نفس مش نقول خط إنتاجي مثلا، نشتي تكون أنا فاهم أسهل يا أعزائنا المستمعين. يكون أنا قادر من خلال الأشياء أو المنتجات اللي موجودة معي أن أنا بإضافات بسيطة أدخل قطاع جديد وأبدأ أشتغل عليها. مثلا نفترض مركز تدريب يدرب على اللغة الإنجليزية، هذا مشروع والسوق مزدحم وكل الناس يتجهوا نحو اللغة الإنجليزية. فأنا قادر أن أنا يكون في عندي دخول قطع جديد لأنه كلهم لغة إنجليزية عام. أنا من خلال نفس الكادر، نفس المعدات، نفس التجهيزات، قادر أن أنا أعمل مثلا تخصص في اللغة الإنجليزية وترجمتها خاصة في الجوانب القانونية أو في الجوانب الاستثمارية وتوقع العقود وكذا. فيكون عندي نخبة متميزة في هذا الجانب اللي السوق يفتقده يعني، مش أي واحد دارس لغة،
1: بس بترابط يعني مترابط مع الفكرة الأساسية، مش شيء بعيد.
0: بالضبط بالضبط صحيح. مرحلة ثالثة بعدين لو قد أنا متميز وقد كملت السوق وقد دخلت الناس قطاعات سوقية جديدة، بعدين مرحلة أخرى أبدأ أفكر بعملاء المنافسين، كيف أننا أوضح لهم أننا أفضل من اللي عندهم، خاصة إذا هو ما فيش تجديد عنده. لو في تجديد عنده
1: صعب
0: بيحافظ على عملاء، لكن إذا مش مهتم ممكن أنا أقول لعملاء تعالوا عندي، أنا مهتم أكثر من المشروع السابق اللي تتعاملوا معه، منتجي أفضل، أحقق لكم مزايا. هذا اللي هو في موضوع يعني عدد المستخدمين وكذا. أما في الجزئية الأخرى اللي قلنا يغفلوا عنها كثير اللي هو معدل الاستخدام، يعني نلحظ مثلا عندنا في منتج مشهور جدا الزبادي، كم من قبل استخدام وحيد له مثلا في وجبة الغداء على سبيل المثال، لكن نلحظ أنه الإعلانات الكثيرة والإيحاءات مباشرة ولا غير مباشرة،
1: أنت تقدر تشوفها بأي وقت بأي فترة.
0: أيوة، كان مخصص مثلا في رمضان في الشفوت في كذا، فبدأ خلاص زبادي طول السنة على سبيل المثال يعني، بغض النظر عن أي منتج
1: أي شركة
0: أي شركة. فهنا أنا لما أكثر من الاستخدام أنا معناته إيش؟ وسعت السوق حقي، مش إلا توسع سوق جغرافي فقط. من أنماط التوسيع في زيادة الاستخدام مثلا أنه في كل مرة استخدام، في كل مرة أنت تستخدم أقول لك الكمية الفلانية ما يكفيش، لابد أنك ضاعف الكمية هذه. على سبيل المثال مثلا منتجات زي الشامبو.

0: تخيل مثلا لو أنت فعلا اقتنعت أنه الكمية اللي تتناسب معك هي ضعف الكمية اللي تستخدمها، معناته أنك قدرت تبيع ضعف الكمية لنفس عملائك. هذا لو عملائك أنفسهم، كيف لو وظيفوا عملاء جدد، كيف لو فتحت فروع، كيف معناته أنك تكبر تكبر وتنمو بشكل أكبر. فالأمور هذه يحتاج لها أنه لابد يكون فيها دراسة، يعني ما يكونش هكذا تصنيف أنه أشياء أكبر وخلاص. لا، لابد من خطوات وطرق وكذا. وخطوة بعد إذنك، يعني إضافة استخدامات جديدة للمنتج. هذا المنتج عندي متعارفين في السوق أنه استخدامه مثلا لغرض معين، خلاص. لا، أنا لما أوعي المستهلك، طبعا في كل عملياتي طبيعي أن أنا أكون صادق واضح وأتكلم بناء على ثقة. مثلا منتج زي العسل، استخدامه الرئيسي عندنا الأكل. طيب في استخدامات أخرى، ينفع الحروق مثلا،
1: طبية، صحيح،
0: استخدامات طبية للتجميل،
1: صحيح،
0: وهكذا. فأنت انظر للمنتج اللي معك وبدأ فكر بأكثر من شكل، كل ما يوسع السوق اللي معك، فما تنحصرش فقط على فكرة معينة. فعندنا هنا تعديل أو توسيع السوق، وعندنا الجزء الثاني تعديل أو توسيع الاستخدامات للمنتج، بالإضافة لكسر حالة الجمود اللي وصل إليها المنتج. احنا قلنا انه الناس يملوا مثلا في هذه الجزئية، فلابد انا من تحسين الجودة. مثلا ممكن اضيف نكهات معينة في موضوع الوجبات والأكلات، كل فترة وفترة، ومعي إضافة، معي نكهة، معي كذا، واختبر السوق. إذا السوق أعجبت أو أعجبه وكان في طلب على الوجبة الجديدة أو الإضافة الجديدة أو اللمسة البسيطة هذه، أستمر فيها وأحافظ عليها، ما نسبوش، أنتقل لحاجة ثانية وهكذا. مش شرط، إحنا دائما ننظر أن تركز صاحب المنشأة على احتياج ورغبة من العميل، مش رغبتك أنت.
1: صحيح،
0: إيش ما كان السوق يعجبه كذا، أنت تمشي في هذا الأمر،
1: لأنه أساس المشروع نجاحه ونموه واستمرار.
0: على سبيل المثال، كم من قبل الغسالة الطبيعية العادية اللي متعارف عليها بأحجام مختلفة عشان تتناسب مع فئات مختلفة، وهذا اللي كان شغال. فترة بعدين جاء معنا حاجة اسمها الغسالة الأوتوماتيك، وتساعد وزاد انتشارها، خاصة مع من؟ مع انشغال المرأة خارج البيت، سواء للدراسة ولا للعمل إلى آخره، لأنه يساعدها وحقق لها تميز إن قادرة تقوم بكل المهام اللي موجودة معها في نفس الوقت. وبعدين تطورت الأمور أكثر، إنه غسالة أوتوماتيك زائدا مجفف زائدا خلينا نقول معطف أو ما شابه، يعني فول أوبشن. بعدين تعالي شوفي نسبة التجفيف، في غسالة نسبة تجفيف 50%، 80%، 100%، وهكذا. دائما في توسع للسوق، وكل نوع من أنواع المنتجات طبيعي إنه له عملائه اللي يتفاعلوا معه، يعني فصرش على هذا مثلا فروع، وإنما أيضا تحسين الجودة، تحسين المواصفات الشكلية، سواء في الحجم ولا في الوزن ولا في المواد الأساسية ولا المواد المكملة وهكذا. بالإضافة لأمر معروف اللي كل فترة وفترة يكون في موديلات جديدة بالنسبة للسلع الصناعية وهكذا.
1: صحيح. لو أتينا الآن بعد التعرف على أنواع التوسعات وأهميتها وطرقها، ننتقل إلى أبرز الأخطاء الشائعة في عالم التوسع.
0: أحييك يا أستاذ على السؤال الرائع، لأنه كثير من أصحاب المشاريع يقعوا في مثل هذه الأخطاء. النظرة الأولى، وقد افتهم لهم من خلال الكلام السابق، أنه التوسع أوكي تمام، ما يكونش على أن أنا أنتقل مثلاً زي الآن. التوسع هنا نلاحظ عندنا مثلا في مأرب، بعض المحلات التجارية في الشارع العام بدأت تعمل لها فروع مثلا في شارع 40. حلو، بدأ الوعي يتحرك شوية، ولو في الجزء الأول منه فقط اللي هو التوسع الجغرافي. نعم، بداية طيبة. لكن احنا الآن لما نقول توسع، لابد انك تتوسع، ما يكونش تركيزك فقط على السوق
1: وعدد الفروع.
0: وعدد الفروع برغم أن هذا مطلوب وأساسي، لكن برضو أنت بتركز على جانب التوسع في تشكيلة، في التشكيلة السعرية. كيف يعني؟ يعني أنت ممكن من خلال تقديم أسعار مختلفة، تقديم الحزم السعرية، منتج كذا زائد كذا زائد كذا بسعر
1: عروض.
0: أيوة، عروض ترويجية بسعر أقل. هذه بتعمل لك توسعة في السوق، بتخلي الناس عندهم رغبة أكبر إنه يقبل على هذا، لأنه في جديد عندك. قلنا جديد حتى بعرض السعر، جديد في الأنشطة الترويجية، جديد في التوزيع. ممكن تقول لهم خلال شهر رمضان أو خلال موسم العيد أو خلال فترة معينة أيا كانت، وتحددها وتكون واضحة عند العميل على أساس ما يعتبرها بشكل دائم. أنا عندي استعداد أوصل

0: المنتجات اللي تشوها. أنت في الأخير إيش اللي بتعمله؟ بتتفق مع أي خدمة توصيل العميل إنه فعلا في تطوير، في توسيع، في جديد، وهكذا كل فترة وفترة، بالإضافة لمراجعة الإجراءات وغيرها. نقطة رئيسية من الأخطاء اللي يقع فيها الناس إنه يكون غير جاهز للتوسع، لكن شاف منافس آخر ولا محل تجاري آخر توسع، قال والله أنا بعد
1: صحيح تجاهل الانهيار، بعض الأحيان الفرع ينهار والفرع
0: ينهار، كل واحد له قدرات وإمكانات. فأنت لما قدك قادر انتقل، حلو نشجعك، لكن لو عادك مش جاهز، لو كان سمعتك طيبة فيما قبل في المركز الرئيسي، الآن بيكون سمعتك في الفرع مش حلوة بسبب إيش؟ عدم جاهزيتك. لا تستعجلش.
1: الوقت المناسب نقصد فيه إمكانيتي المالية أن أتوسع جغرافين أو غيرها، أو فقط أركز على توسع.
0: لكن أنا إذا عقلي شغال متفتح، قال هذا الترتيب حتى هذا ما يحتاج له جانب مالي كبير،
1: صحيح
0: يحتاج له لمسات. قلنا حكاية التوصيل ما يحتاج له تكلفة، أنت بتدفع بعدين في الأخير بتشوف كم إجمالي المبلغ وحسب صاحب خدمة التوصيل، يعني الأمر سهل. جزئية أخرى أحيانا تعيقك عن التوسع اللي هي إهمالك لمقترحات العملاء. العملاء يقول لك يا ليت لو أنا أجي لك من بعيد مثلا، يا ليت لو يكون في معكم خدمة توصيل، ولا يكون معكم فرع عندنا مثلا. أنت الآن فكرة أجاءت لك أنه فعلا العملاء يحتاجوا أنك تكون متواجد في الأماكن اللي يتواجدوا فيها. فأنت قادر تفتح ولو حتى خلينا نقول نقطة توزيع، مش شرط بنفس المواصفات، نفس الخدمات، نفس التكاليف، نفس إلى آخره. فأنت ممكن نقطة تلقي طلبات تكون تبعك،
1: والطلبات
0: توصل للناس بالضبط. فبشكل رئيسي لن تنمو ولن تكبر ولن تتوسع أبدا إذا أنت مركز على المتجر اللي معك وحسك بعيد وفي بالك بعيد جدا عن عملائك. فشوف أنت العملاء إيش يحتاجوا، افهم العملاء، استوعب من العملاء، ركز على العملاء إيش اللي فعلا فين يحتاجوك تتوسع، إيش المنتجات اللي يحتاجوا تتوسع فيها. لما قلت تتوسع تفتح فرع مثلا، مش شرط نفس كل المنتجات اللي معك في المركز الرئيسي أنك تفتحها في فرع جديد، لا، إيش يحتاجوا الناس في المكان اللي بتفتح فيه، فأنت تشتغل عليه وتبدأ تركز على ما يركز عليه من العملاء في المنطقة الجديدة. وفي طرق متعددة بعدين أنت يعني، وفي معنا تجربة مثلا اللي وإن كانت خارج البلد، لكن إحنا نتعلم من بعض، يعني إحنا قلنا في مكان واحد. فمثلا في سلسلة متاجر اسمها سلسلة متاجر والمارت، هذه موجودة في الولايات المتحدة حاليا. هم ركزوا على جزئية معينة، إنه كيف يقدموا منتج، هي عبارة عن بقالة، خلينا نقول كذا نبسط المفهوم، سوبر ماركت، يقدموا منتجات متوسطة متوسطة الجودة بسعر مقدور عليه،
1: لكنهم وضحوا أنها متوسطة الجودة.
0: أيوة واضح كل حاجة واضح. نعم، فكسبوا عملاء بشكل كبير حاليا معهم حسب الإحصائيات الأخيرة 10,500 فرع في 24 دولة. شفتي على توسع؟ ليش؟ لأنه لامسوا احتياج كبير عند الناس، الفئة الأكبر اللي هي الفئة المتوسطة،
1: صحيح،
0: اللي قادرين أنهم يلبوا احتياجهم. مثلا عندنا الآن مع الظروف الاقتصادية وغيره، إذا في متجر بدأ يفكر بهذه الجزئية، كيف أنا ممكن أقدم منتج أو أحول المنتج اللي عندي مع تعديل بسيط، مثلا في أحرص أنا على تخفيض التكاليف الإنتاجية أو التشغيلية بشكل عام، أو أستقطع جزء من أرباح وأتساهم فيها مع الإخوة المستهلكين أو المواطنين، يعني بسبب الظروف المتعددة اللي البلد فيها يعني. ومن خلال هذا التقديم، من خلال هذا العرض، كم بيكون كمية الطلب كبيرة،
1: صحيح،
0: لأنه فعلا شعروا أنه هذا المتجر حريص أنه يساعدهم. ونلحظ بعض العروض الموجودة واللي تركز في هذا الجانب برضه، ونشوف الإقبال الكبير اللي عليها وهكذا
1: إن شاء الله. في ختام حلقتنا لهذا اليوم الوقت داركنا، لكن نريد أن نختم في بعض الكلمات أو الرسائل التي توجهها لجميع المستمعين الآن.
0: طيب جيد، إحنا قلنا لابد أن واحد يبدأ صغير ويكبر شوي شوي، هذه لابد يكون الوعي هذا موجود عندنا، لأنه لو غير كذا أنه بدأ كبير يبدأ كبير صعب بعدين أنه يستمر. والمشاريع معظمها وكلها تبدأ بهذا الشكل. نصيحة رئيسية، لابد من

0: التسويق الرقمي بشكل كبير يعني
1: على المنصات
0: على المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي على غيره. تكلفتها قليلة ومحدودة وأثرها كبير, ونلحظ في الأيام الحالية مثلا كم يا عروض كم يا تفاصيل كم يا كذا, وسهل أنها توصل وكل العروض توصل لها عند كل عميل بحسب التقسيمات البيانات الموجودة في كل واحد في جواله يعني. أمر آخر, لابد أنك تبني فريق, إيش أقول يعني, يكون في روح الفريق موجودة يعني لما يجي العميل يشعر فعلا من خلال تعامل كل عامل كأنه المتجر تبعه كأنه المنشأة حقه, فيقول له المتجر تبعك يقول له لا عامل من شدة الحماس الموجود من شدة التفاني من شدة, فلا بد من الاهتمام الكبير الكبير بالعمال اللي يشتغلوا معنا بالعامل اللي يشتغلوا معنا, ونعتبرهم هم واحد من أسباب النجاح الموجودة. بالإضافة للمرونة في أي متجر يعني طبيعي ما يكونش واحد يعني شديد في أي تعامل ولا حتى لو عنده فكرة معينة إنه في الفترة الفلانية لابد إنه يعمل ويسوي, شاف أحداث تغيرت شاف مزاج الناس تغير الجمهور لابد إنه يكون في مرونة موجودة. فإحنا مطلوب أن نركز على القيمة على المنافع اللي نقدمها للعميل من وجهة نظر العميل أكثر من تركيزنا على زيادة المبيعات. إحنا نتكلم عن التوسع, قد يجي في بال أي واحد يقول إنه والله توسع معناته زيادة مبيعات, لا لا مش هذا اللي نقصده بالضبط. هي زيادة المبيعات نتيجة في الأخير نتيجة تلقائية يعني. فمطلوب أنك أنت تفكر إيش يحتاج العميل, إيش المنافع اللي يحتاجها, كيف ممكن أوصل له, كيف ممكن أتواجد في الأماكن اللي أتواجد فيها, وبناء عليه المبيعات بتزداد بشكل تلقائي. وجزئية رئيسية, أي عميل يزورك لأول مرة انتبه يخرج بانطباع غير هذا الانطباع, لابد يخرج بتجربة فريدة. أيوة اصنع التجربة الفريدة, أي عميل يجي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وحافظ عليها طبيعي. فمجرد ما يزور المنشأة أو المتجر أو كذا
1: حتى لم يكن هو العميل هو بينقل هذه
0: يا سلام عليك, هذا اللي يقوله الآن بشكل تلقائي بيشتغل مروق بشكل تلقائي بدون دفع. نلحظ أحيانا وإحنا نركب مواصلات عامة ولا غيره تسمع فلان ينصح فلان ها روح المكان الفلاني, أو العكس يقول أنت بتروح المكان الفلاني بسبب إيش, بسبب تجربة
1: الانطباع
0: الأول. فنحرص على هذه بشكل كبير, ولابد من تقديم عروض خاصة إذا الناس طالما الناس مركزين على فتح فروع جغرافية. إذا فتحت فرع جغرافي في مكان معين على أساس الناس يعني يسهل لهم الوصول ويتفاعلوا معه بشكل أكبر وأنت يهمك الترويج, ممكن تعمل عروض خاصة فقط في الفرع الجديد اللي فتحته. يعني لو راح المركز الرئيسي بيكون بسعر طبيعي أو بيكون العرض كما هو يعني ما فيش عرض, يكون خاص بالفرع الجديد, والفرع الجديد هذا أنت ربحان إن الناس تعرفوا عليه, أنت كسبان بأكثر من طريقة. فلا بد تقدم عروض, تقدم هدايا, تقدم مزايا إلى آخره, وربنا يعطيكم العافية.
1: حياكم الله. شكر أشكركم مجددا أستاذ إبراهيم الريمي, أستاذ تسويق في جامعة إقليم سبا, مدرب استشاري في مجال التسويق وريادة الأعمال. شكرا لكم على هذا الوقت وهذه المعلومات القيمة. أيضا الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على إذاعتنا, ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة ومتجددة مع مواضيع تهم المال والأعمال. لذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.
3: كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. قرارات بتعيين مستشارين لرئيس مجلس القيادة الأعلى للقوات المسلحة وتعيين قائد للقوات الجوية والدفاع الجوي. تنفيذي مأرب يناقش تقرير هذا صندوق النظافة وتحسين خلال النصف الأول من العام الجاري. شركة الغاز أعمال الصيانة الدولية أوشكت على الانتهاء وترحيل 1451 مقطورا للمحافظات خلال يوليو. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القيد الأعلى للقوات المسلحة رقم 172 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن أحمد سعيد محمد بن بريك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القيد الأعلى للقوات المسلحة وترقيته إلى رتبة فريق. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القيد الأعلى للقوات المسلحة رقم 173 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن طيار راشد ناصر علي الجند مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي القيد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون القوات الجوية والدفاع الجوي وترقيته إلى رتبة فريق. وقضت المادة الثانية من القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القيد الأعلى للقوات المسلحة رقم 145 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء ركن طيار عبد العزيز سعيد هزاع المحيّة قائدا للقوات الجوية والدفاع الجوي. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرة العسكرية. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 176 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد ناشر منصور سالم بجري رئيسا لأركان حرب القوات الجوية والدفاع الجوي ويرقى إلى رتبة عميد. وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية. صدر أمس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 174 لسنة 2026. قضت المادة الأولى منه بتعيين الإخوة التالي أسماءهم في المناصب المبنية قرين كل منهم وذلك على النحو الآتي: العميد الركن يحيى محمد يحيى كزمان وكيل لقطاع الأمن الداخلي في الجهاز المركزي لأمن الدولة، العميد الركن أحمد سعد أحمد السقطري وكيل لقطاع الأمن الخارجي في الجهاز المركزي لأمن الدولة. وقضت المادة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب في اجتماعها الدوري الشهري برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح تقرير أداء صندوق النظافة والتحسين خلال النصف الأول من العام الجاري إلى جانب عدد من القضايا المستجدة في المحافظة. استمع المجتمعون إلى التقرير الذي قدمه نائب المدير التنفيذي للصندوق محمد السعيدي والمتضمن سير الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري والإنجازات المحققة في قطاعات النظافة وحماية البيئة والتحسين والأنشطة الأخرى، إضافة إلى التحديات التي تواجه سير العمل ومقترحات المعالجات وجوانب الدعم المطلوبة. وأشار التقرير إلى أن قطاع النظافة بالصندوق تمكن خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2026 من رفع 245,749 مترا مكعبا من المخلفات الصلبة و 106,257 مترا مكعبا من المخلفات السائلة، إلى جانب تجهيز وحدة للنظافة في مديرية الوادي وتوزيع أعمال النظافة إلى مناطق ذات كثافة سكانية شملت الحزمة والرمسة والجتوى وإنشاء وتصوير مكب جديد للنفايات المجمعة أو للنفايات المجمعة والتخلص منها بطرق صحية في منطقة حدباء العوشان بالمديرية، فضلا عن رفض قطاع النظافة بآلية لشفط ونقل المخلفات السائلة. وفي قطاع التحسين تمكن الصندوق من استكمال بناء وتجهيز مبنى وحدة النظافة المركزية وسكان العمال واستكمال تنفيذ مشروع دوار الشهيد الشدادي أو دوار الشهيد الشدادي ومجسم دوار القصر الجمهوري بمدينة مأرب، إلى جانب رصف وتجهيز الطريق المطار وتعبيه 3 كيلومتر من مدخل عاصمة المحافظة وإنشاء عدد من الحواجز الخرسانية الوقائية والمظلات لتحصيل المظهر العام عند عدد من نقاط التفتيش. وبين التقرير أن الصندوق تمكن خلال النصف الأول من العام الجاري من زراعة 4,600 شتلة لدعم تجهيز الأرصفة والشوارع والمرافق الحكومية بهدف تحسين البيئة وتعزيز المظهر الجمالي وتوسيع المساحات الخضراء، إلى جانب تنفيذ حملات لتسميد الأشجار المزروعة ومكافحة الآفات الزراعية ونقل وتفريغ
178,070 مترا مكعبا من المياه لري الأشجار في شوارع المحافظة وجزرها الوسطية، بما يضمن الحفاظ عليها في ظل الطبيعة الصحراوية للمحافظة. كما تطرق التقرير إلى مساهمات الصندوق في تنفيذ عدد من الأنشطة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، أبرزها المشاركة في حملات إزالة العشوائية والإسهام في تنظيم وتنفيذ فعاليات أسبوع المرور العربية، وتقديم 100 حاجز خرساني لشرطة مرور المحافظة للمساعدة في تنظيم حركة السير والحد من المخالفات والحوادث. ولفت التقرير إلى أن أبرز التحديات التي تواجه صندوق النظافة والتحسين تتمثل في غياب مشروع للصرف الصحي بالمحافظة، وعدم توافر معدات تدوير النفايات والتخلص منها بطرق آمنة، والنقص الكبير في الآليات والمعدات العاملة في قطاعي النظافة والتحسين، إلى جانب الأثر المترتب على استمرار النزوح التوسعي العمراني والتجاري وما نتج عنهما من زيادة كبيرة في كميات المخلفات الصلبة أو المخلفات الصلبة والسائلة بما يفوق قدرات وإمكانات الصندوق، فضلا عن نظافة الوعي المجتمعي والتعاون في الحفاظ على النظافة العامة والأشجار والأرصفة. كما استعرض المجتمعون التقرير المقدم من مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة سعود اليوسفي بشأن مستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب والوحدات الحكومية العاملة بالمحافظة ونسب الالتزام بالدوام الرسمية وانعكاس ذلك على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وكان الاجتماع قد استهل أعماله باستعراض محضر الاجتماع السابق وإقراره. ناقش اجتماع برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العبابية الاستعداد والترتيبات الخاصة بانطلاق العام الدراسي الجديد، التحديات التي تواجه العملية التعليمية في المحافظات المحررة. أكد الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب التربية في عدد من المحافظات أهمية تعزيز دور مكاتب التربية والقطاع التربوي في معركة الوعي الوطني وتحصين عقول الأجيال، من سياسة التطييف الممنهجة التي تستخدمها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتحويل المدارس والعملية التعليمية إلى حواضن للتطييف ومعامل تفخيخ عقول الطلاب والطالبات من خلال تطييف المناهج الدراسية والأنشطة والبرامج الدراسية والتعليمية واستبدال المعلمين بآخرين طائفيين. وشدد الدكتور العباب على مضاعفة الجهود لضمان نجاح العملية التعليمية واستشعار تحديات المرحلة الراهنة ومتطلبات المعركة الوطنية التي سيضطلع بها قطاع التربية والتعليم عقب استكمال تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران والتي باتت قريبة وبالعداد لها بشكل سليم من الآن، وحشد الطاقات التي تضمن نجاح إعادة بناء هذا القطاع وتصحيح مفسده سياسة التطييف الحوثية للأجيال. قالت الشركة اليمنية للغاز أن أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها للمحطة والمعامل أوشكت على الانتهاء، والتي تسببت في نقص الكميات المنتجة وانعكست على مستوى التموين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات، مؤكدة أن كميات الإنتاج ستعود إلى الارتفاع لتغطية الاحتياجات كاملة. وأضافت الشركة في بيان لها تسلمت وكالة الأنباء اليمنية السبأ نسخة منه أنها عملت منذ بدء أعمال الصيانة في 26 من يوليو الماضي على توزيع الكميات المتاحة بما يضمن العدالة بين المحافظات مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا. وأشارت إلى أن حصص المحافظات المحررة التي تم ترحيلها خلال الشهر الماضي بلغت 1451 مقطورة بإجمالي كميات وصلت إلى 36,867 طنا وفقا للحصص المقررة لكل محافظة، لافتا إلى أن العاصمة المؤقتة عدن حازت النصيب الأكبر من إجمالي مقطورات المرحلة بواقع 304 مقطورات. وأكدت الشركة أنها تتعامل بأعلى درجات الشفافية والمسؤولية في تنفيذ مهامها الوطنية، وأن التواصل مستمر بشكل دائم مع قيادة الوزارة ممثلة بوزير النفط ومع قيادة السلطات المحلية في المحافظات لمتابعة سير عملية التوزيع وتنسيق إيجاد حلول عاجلة للمعوقات وضمان وصول الغاز إلى المواطنين في أسرع وقت ممكن. وأدعت الشركة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات والرجوع للمصادر الرسمية للحصول على البيانات الصحيحة، مؤكدة مواصلة جهودها لتلبية احتياجات المواطنين رغم مختلف الصعوبات، وأن أبوابها مفتوحة للإطلاع على حقائق العمل ومستجداته. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. قرارات بتعيين مستشارين لرئيس مجلس القيادة القائد العالي للقوات المسلحة وتعيين قائد للقوات الجوية والدفاع الجوي. تنفيذي مأرب يناقش تقرير لدى صندوق النظافة والتحسين خلال النصف الأول من العام الجاري. شركة الغاز أعمال الصيانة الدورية أوشكت على الانتهاء وترحيل 1451 مقطورة للمحافظة خلال يوليو. ختام النشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل من التحرير وإدارة الأخبار، سيف الروقي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام اليمن بأمن وسلام وطمأنينة في أمان الله.

الله، لن تنالوا من الجمهورية ولن تنالوا من الثورة.

0: لن ننجح بقبلينا، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.

0: تقدم.
1: إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
2: مستمعي الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبلغكم المأمول بلا ضير. أرحب بكم في الحلقة 18 بعد 100 من برنامجكم إضاءات، فأهلا ومرحبا. مستمعي الكرام، في حلقة اليوم نستفيء وإياكم إلى مفردات جديدة ومعان أجد، ومن ذلك لجح. اللجيح في اللهجة تسمية تطلق على لمعان الأشياء وبريقها، وقد يكون هو ما ينعكس عليه الضوء كالمرآة. يقال لجحت الجنبية في يد فلان تلجح لجيحا، أي لمعت. واللجحة اللمعة كما يطلق على ضوء البرق لجح. لجح البرق لجحة، أي لمع. وتطلق اللجحة أيضا في بعض المناطق على الرؤية الخاطفة للشيء أو للشخص. لجح فلان فلانا وهو مارا من مكان كذا، أو يفعل كذا. وهذه المعاني كلها جاءت في فصيح لغة العرب من الفعل لجح، والتي تعني البروز والظهور والرؤية. كذلك من المفردات لحج. اللاحج في لهجة مأرب تعني نشوب الشيء وعدم القدرة على فتحه أو إخراجه، وهو الأرب كالأبواب والنوافذ التي كانت قديما تصنع من الخشب، فإذا دخل حولها التراب صعب فتحها. وفي العصر الحديث الأبواب والنوافذ المصنوعة من الحديد كذلك بسبب الصدى، وكل ما يتعسر إخراجه أو فتحه أو إغلاقه قد يكون لاحجا. وكذلك السيف إذا صعب مشعه من غمده يسمى لاحجا. ولحج الباب يلحج لحجا ولحجة، فهو لاحج، وذلك إذا قسى واشتد وكان في ذلك صعوبة في الفتح والإغلاق. كما أن البندقية لكثرة الرمي بها فإنها تلحج بسبب السخون في حديدها، وهو ما قد يؤدي إلى تمددها بالحرارة وخزنتها، فلا تعمل إذا كانت آلية، ويصعب تلقيمها وفتحها إذا كانت غير آلية كالآلات القديمة كالكندي والجرامل. كما أن لحج الفعل يأتي بمعنى الضرب، وهذه المعاني جاءت في فصيح لغة العرب من الفعل لحج. قال أهل اللغة لحج نشب ولحج الشيء إذا ضاق، والملاحج المضايق. قال الجوهري لحج السيف وغيره بكسر الحاء يلحج لحجا، أي نشب في الغمد فلم يخرج مثل لصب. ومكان لحج أي ضيق. وفي تاج العروس لحج الخاتم في الأصبع واستلحج الباب وقفل مستلحج لم ينفتح، ولحج في الأمر إذا دخل فيه ونشب. واستلحج الباب أو القفل لم ينفتح، ولحج بالمكان لزمه، قال ولحجه ضربه. وهنا يستبين لنا دقة دلالة الاشتقاقات في اللهجة من الفعل لحج، والتي تعني النشوب والضيق والصعوبة والضرب، وكلها معان متداولة في فصيح لغة العرب مطابقة لمعناها في اللهجة. المستمعون الأعزاء، كذلك من المفردات المتداولة لجع. اللجع بكسر اللام وسكون الجيم تسمية تطلق على اللقمة الواحدة أو ما يلتقمه مرة واحدة عند الأكل، ويجمعونه الجاع. وحول هذه التسمية تدور كثير من المعاني والدلالات والأمثال، ومنها المثل القائل من أكبر اللجع اختنق، ويضرب المثل في النهي عن الطمع والجشع. وفي مثل آخر كل لجع مكتوبة لآكلها ويضرب في الأقدار التي تكون في الأرزاق والحظوظ والقسمة والنصيب. وفي مثل آخر لجع تمتغط ولجع ما تمتغط، ويضرب في معنى الجواز وغير الجواز، وفي الطمع والجشع والسطو على ما هو لك وما هو لغيرك، والشيء قد يكون في الشخص المرغوب وغير المرغوب. وكلمة تمتغط بمعنى تبتلع أو تستساغ. وفي مثل شعبي يقول لجع لا فمها ولجع لا كمها، وهو يعني لجع إلى الفم ولجع إلى الكم، وهو مثلا يضرب في الحرص وحسن التدبير والإدخار من الأشياء عند توفرها إلى وقت توفرها كالقوت الضروري. واللجع في دلاء خبز عامة بجميع أنواعه. وكلمة لجع بهذه الصيغة مهملة في المعاجم، لكنها كما أظن في الوصف منقلبة عن الفعل جلع، والذي يصف الفم، وهو ما يجعلنا نستأنس بفصاحتها، فيكون لجع هو الجلع، ولأنها تؤدي معانيها في اللهجة، فالفعل جلع ينقلب عنه لجع. قال أهل اللغة: أجلع الذي لا تنضم شفتاه على أسنانه، وجلع الشيء انكشف. ويكون اللجع كذلك عند التقامه للقمة ينفتح للتناول، ويطلق أيضا على مضحك الأسنان

0: تكون من الزواحف وهي تألف المنازل بمنظرها الكريه، كما توجد في الجبال والصحاري، ولها من الحيل عند الخطر أن تفصل ذيلها عن جسدها ويظل يتلوى، فتلفت بذلك نظر من يطاردها وينشغل، فتتمكن من الهرب أو الدخول في شق أو جحر، ويجمعونها لزق، وهي مثال يضرب للنمام السماع للكلم الناقل له بين الناس على سبيل الإفساد فيقال فلان لزق. وجاء أيضا في الأمثال اليمانية اللزقة مختبية في قرص الجاوع، ويضرب في ملازمة الشقاء والمعاناة والبؤس للبائس، وتسمية اللزقة بهذا كثيرة التداول في الجوبة وغيرها. وتسمية اللزقة بهذا الاسم عربية فصحى جاءت من الالتصاق، كون اللزقة تكون ملتصقة بالجدران وغيرها، وهي من الفعل لزقة المبدل من لصقة، وهو معروف في لغة العرب أن تحل الحروف المتقاربة المخرج محل بعضها مثل صراط وزراط، فتكون لصقة ولزقة بمعنى واحد. وكذلك لسقة ولزقة هي أيضا لغة ربيعة، وجاء في القاموس لزق به والتزق به. المستمعون الأعزاء، والجار والشائع في كلمة التزق والتصق كثيرا في حروف الصفير والصاد والسين والزاي أن تحل محل بعضها وتحمل نفس المعاني، ولزق الشيء بالشيء وضم كل منه إلى آخر. وجاءت اللزقة تسمية مجازية كونها ملتزقة بالأشياء، وكل ما يلصق يكون ملزقا، كما تسمى اللصقة التي توضع على الظهر لزقة ولصقة ولصقة، وهو معروف في لهجاتنا كما في فصيح اللغة. وهنا يتبين لنا أن تسمية اللزقة جاءت مجازا من ذلك، وهو الالتزاق والالتصاق. الأعزاء المستمعون، كذلك من المفردات ملزق. الملزق في لهجة مأرب خاصة بدبدة وصرواح والقراميش ومراد الطرفية، تطلق على من التصق وانطبق فكه الأسفل على فكه الأعلى فلا يستطيع تحريكه، وذلك يكون ناتجا عن أعصاب وأمراض عضلية، وكذلك عند الاحتضار، كما يطلق على الظمآن المتعب ملزق. لزك يلزك للزاكن فهو ملزق. والأشياء التي يصعب فصلها يقال لزكت، وهي تسمية عربية فصحى جاءت من الفعل لزق أي التصق مع إبدال القاف كافا في اللهجة، وهو معروف في لغة العرب أن تحل حروف متقاربة أو متحدة المخرج والصف محل بعضها، وبذلك تكون لزك هي نفسها لزق أي التصق كما بيناه سابقا. مستمعي الكرام، نلصق لافتة الانتهاء من حلقة اليوم ونلزق أوراقنا لهذه الحلقة. كان معكم من الإعداد والتقديم عبد الله العطار، ومن الإخراج نصر الأغبس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلمة كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة فحرنا في إطية التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا

0: فرجته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام المستمعون الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستطيع الإنسان أن يأخذ باللطف ما لا يستطيع أخذه بالعنفوان، وبالكلمة الطيبة والابتسامة اللطيفة يصل الإنسان إلى مأربه. حديثنا إليكم حول التلطف والاعتذار. الله سبحانه وتعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لينا هينا مع الناس، ليكون أنموذجا حسنا حيا للدعاة. ولو كان عليه الصلاة والسلام عصبيا سريع الغضب ما ألفوه وتبعوه، ولهذا الله تعالى قال في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأمر سبحانه وتعالى أن يقبل من الناس ما عفا وتيسر من أخلاقهم، وأن يحض على فعل ما هو حسن، وأن يتناسى جفاء الجاهلين ذوي القلوب القاسية. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمنافقين، وظل على هذا إلى أن نهاه ربه عن ذلك حين قال سبحانه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأمره سبحانه وتعالى أمره أن يتلطف في الدعوة إلى الله. قال الله لرسوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالإنسان عقل، وهو عبارة عن كتلة مشاعر. يحسن بالإنسان الذي يربي الناس أن يراعيها ويدخل إلى أصحابها من الباب المفتوح والطريق السهل. ولهذا معشر المسلمين، حين شعر إخوة يوسف عليه السلام بضعف موقفهم حين استخرجت السقاية من رحل أخيه وأخذه ظاهريا رقيقا بشرع يعقوب، فالسارق يستعبد، جاءوا بطرف منكسر ولطف حزين، فقالوا يستعطفونه ويتزلفون إليه: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. وما علموا حين رأوا أباهم عمي من شدة الحزن على يوسف من قبل وبنيامين من بعد، إلا أن أعادوا الكرة ودخلوا

معتذرين، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. فنسي الأب أو تناسى إساءتهم. والأب عطوف دائما ورحيم بأبنائه، ولهذا سامحهم على الفور فقال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وهذا أيها الإخوة المستمعون، سيدنا موسى يقابل الرجل الصالح الذي آتاه الله تعالى رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما، فيسأله أن يرافقه ليتعلم منه ما علمه الله، فيشترط عليه الرجل الصالح وهو الخضر ألا يسأله عن شيء حتى يخبره، حتى يخبره به. فلما ركبا في السفينة وخرقها أنكر عليه موسى فعلته، إذ كيف يبادي خيرهم بشر، فذكره الرجل الصالح بما اشترط عليه، فقال موسى معتذرا لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فإذا أيها الإخوة المستمعون، الاعتذار تعبير عما في النفس من شعور بالذنب، والكريم دائما يغفر للكريم. ولهذا دخل رجل على الخليفة هارون الرشيد ينصحه ويذكره بالآخرة، فكان في نصحه نوع من العنف، فقال له هارون لقد أرسل الله تعالى موسى وهارون وهما خير منك إلى فرعون وهو شر مني، فقال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فخجل الرجل من هارون الرشيد وانقلب الواعظ موعوظا والموعوظ واعظا، فالقول الهين اللين يفعل الكثير أيها الإخوة المستمعون ويفتح مغاليق القلوب. ولهذا حين عاد موسى إلى قومه بعد أن كلمه ربه تبارك وتعالى، وجد بعضهم يعبدون العجل من دون الله، ولم يستطع هارون أن يثنيهم، فلم يكن قويا ذا بأس كموسى. فالتفت موسى إلى أخيه غاضبا ممسكا بلحيته ورأسه وقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ فقال هارون يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،

فناداه يا ابن أم متلطفا معتذرا، فسكت عنه غضب موسى ثم حرق العجل ونسفه نسفا. وهذه بلقيس زوجة سليمان عليه السلام، يأتيها الهدهد برسالة منه يأمرها أن تسلم، وتأتيه خاضعة، فاستشارت أهل الرأي وأصحاب الحل والعقد من أهل مملكتها، فقالوا لها: نحن أولي أقوياء وأولو بأس شديد، ونحن رهن أمرك، فافعلي ما تشائين. فما كان منها وهي الذكية الأريبة إلا أن قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها

مرسلون. وما إرسال الهدية إلا نوع من اللطف وحسن التصرف. ولهذا أيها الإخوة نقف على اعتذار أصحاب الجنة الذين بخلوا على الفقراء فدمرها الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا. فلما علم أصحابها أنهم أخطأوا لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى يعتذرون وينيبون، وقالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هؤلاء أهل الجنة قصتهم معروفة ومشهورة في القرآن الكريم، حينما كان هؤلاء كما ذكر بعض المفسرين

0: يعيشون في قرى من قرى اليمن. وكان أبو هؤلاء الأولاد كان رجلا صالحا، كان يأخذ ما ينتجه من أرضه فيقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يجعله لأولاده وأهله، والقسم الثاني يجعله للفقراء والمساكين، والقسم الثالث يجعله بذورا ليزرع به في الدورة الثانية للزرع. فكان على هذا حتى ألف الفقراء والمساكين. وكم نعرف أيها الإخوة اليوم من أناس على هذه الشاكلة. هناك من الآباء من اعتادوا على أنهم يطعمون الطعام طوال مثلا شهر رمضان للفقراء والمساكين، تكون مأدبة مستمرة. حتى أني أعرف رجلا كان يدعو ما يقارب من 20 إلى 30 رجلا كل يوم من شهر رمضان. فلما أحس بالموت أوصى أولاده وقال لهم معي بيت تأخذ منه الإيجار، ثم بعد ذلك تكون المائدة بعد موتي مستمرة. وهكذا العمل الصالح يستمر بعد موت الإنسان إذا وجد من الأولاد الصالحين الذين يطبقون ما أمرهم أبوهم بذلك. وحينما مات هذا الرجل الصالح ورث هذا المكان من الزروع والبساتين والأرض إلى أولاده، ولكن للأسف الشديد هؤلاء الأولاد لم يكونوا عند حسن ظن الناس الصالحين الفقراء الذين اعتادوا، ولم يكونوا كذلك عند حسن ظن الفقراء والمساكين الذين اعتادوا أن يأتوا إلى هذه الأرض وقت الحصاد ليأخذوا حقهم ويأخذوا نصيبهم ويأخذوا ما كانوا يأخذونه إبان وجود الأب. لكن تحايلوا، فلما تحايلوا عند ذلك قابلهم الله عز وجل بهذا التحايل بأن دمر هذه الأرض وجعلها كالعصف المأكول وحولها إلى أرض سوداء لا تزرع ولا تستثمر، وهذا جزاء وفاقا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. لكن لا ينفع الندم وقد حصل لهم ما حصل، فعند ذلك حرموا بسبب معصيتهم وبسبب عدم سيرهم على منوال أبيهم. وهكذا نجد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطيه على العنف وما لا يعطي على سواه. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم رفيقا متلطفا لا يرد الصعصعين، إذا سبه أحد أو شاتمه أو قذعه لا يرد هذا الكلام بأكثر من ذلك، وإنما يكون عفوا ويكون متسامحا ويكون لطيفا في رده. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء وكذلك أتباع الأنبياء وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في محرابه عليه الصلاة والسلام، فنهلوا من علمه وأخلاقه وكانوا يرونه عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي به في الناس. فما أحوجنا أيها الإخوة المستمعون والمستمعات إلى أن نترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نغلظ بالقول ولا نفحش بالكلام، وإنما نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، ونزن أعمالنا قبل أن توزن علينا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار كأبعد ما بين المشرق والمغرب. للأسف الشديد اليوم كم نسمع من الكلمات، وكم نسمع من الألفاظ النابية، وكم نسمع من الكلمات المتهتكة التي ربما كما قال عليه الصلاة والسلام عندما سمع عائشة وهي تقول كلمة بسيطة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت في البحر لمزجته، وفي رواية لو مزجت في البحر لتغير لونه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهي كلمة قليلة. لكن كيف بنا اليوم ونحن ربما نطلق ألسنتنا بالعنان في الكلام والسب والشتم والقذع وغير ذلك من الألفاظ السوقية التي اعتاد للأسف الشديد كثير من أبنائنا وكثير من خواتنا وكثير من مجتمعاتنا، فلا ينتبه إلى الألفاظ ولا يتذكر قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولم يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار كأبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يحفظ ألسنتنا وأن يرزقنا الكلام اللين المتلطف مع الآخرين وأن يبعدنا عن العنف وعن عدم الرفق، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب بلوى سلطان إرادة المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإدارة إلى اتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها وفرض تحدي وفرض عقوبات أكثر صرامة تحد من قدراتها على مواصلة تهديد الأمن والاستقرار. وأكد العراد خلال لقائه اليوم عبر الاتصال المرئي بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف أن استمرار المواقف الدولية بهذا المستوى إزاء ممارسات ميليشيا الحوثي شجعها على التمادي في أعمالها العدائية وتعميق الأزمة الإنسانية في بلادنا وتصعيد هجماتها ضد المدنيين والمنشآت الحيوية واستهداف السفن التجارية والممرات البحرية في تحدي سافر للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. قام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع محسن الزنداني اليوم الخميس بزيارة تفقدية إلى رئاسة مصلحة الجمارك بالعاصمة المؤقتة عدن في إطار زيارته الميدانية للمؤسسات الحكومية لمتابعة مستوى الأداء وتعزيز كفاءة الأجهزة الإرادية والاطلاع على الجهود المبذولة في حماية الاقتصاد الوطني وتعظيم موارد الدولة. أعلنت وزارة الدفاع اليوم تنفيذ حملة أمنية واسعة في كافة المحافظات المحررة وخاصة المنطقة الشرقية حضرموت والمهرة، وذلك في إطار اطلاعها بمسؤولياتها الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار. قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبة حين تشكيل اللجنة التوجيهية لاعتماد خطة مشروع آليات التنسيق والتواصل ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة الوطنية لفرق الطوارئ الطبية، يمثل محطة مهمة في مسار بناء منظومة وطنية متكاملة للطوارئ الطبية ويجسد توجه الوزارة نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة مختلف الأزمات والكوارث. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح اليوم مع رئيس جمعية الرحمنية الأندونسية مصباح رشاد والوفد المرافق له الذي يزور المحافظة تعزيز الشراكة الإنسانية ومجالات التدخلات الممكنة للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف. تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح اليوم مستوى الجاهزية لمستشفى الحياة التخصصي وحشد كافة الإمكانيات والموارد للقطاعين العام والخاص في مواجهة تفشي مرض الحصبة. واطلع الوكيل مفتاح مع مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العبادي على مستوى الخدمات في قسمي الطوارئ والعزل بالمستشفى، إضافة إلى أعمال التوسعة في قسمي العمليات الجراحية وحضانات الأطفال الخدج. انتهى الموجز، في أمان الله.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعون، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

هذه الحلقة الجديدة نتحدث عن رجال الأمن العيون الساهرة، جاهزية وتضحية وفداء للوطن وصخرة صلبة في مواجهة الأخطار لتحقيق الأمن والاستقرار وأمال وتطلعات الشعب.

أعزائي المستمعون، عزيزاتي المستمعات، أثبتت وتثبت كل يوم الأجهزة الأمنية والوحدات الأمنية والعسكرية اليمنية جاهزيتها القتالية العالية واستعدادها التام لحماية السيادة الوطنية ودرء كافة المخاطر التي تهدد اليمن أرضا وإنسانا، وفي مقدمتها التصدي الحازم لميليشيات الحوثي الإرهابية بكفاءة وقوة وبسالة ومعنويات لا تلين. فهم مرابطون على ثغور العز والفخر ويحرسون جبال اليمن وبحاره وسهوله، واضعينه في أحدق عيونهم. فسلام على أرض سبأ وحمير، وسلام على دماء الشهداء والجرحى، وسلام على كل جندي وضابط وصف ضابط في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والوحدات العسكرية. إن المؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية بكل تشكيلاتها ووحداتها تقف اليوم على أهبة الاستعداد وفي أعلى درجة وفي أعلى درجات الجاهزية القتالية والمعنوية، درعا حصينا وسيفا مسلطا لحماية السيادة الوطنية ودحر كل مشروع ظلامي إرهابي يستهدف استقرار اليمن وهويته وكرامة إنسانه. فهم يقظة لا تنام وعزم لا يلين.

0: حزام الأمان، مقعد الطفل، وطفاية الحريق ليست كماليات بل هي الفرق بين الإصابة والنجاة. اجعل السلامة أولا والرحلة آخرا. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، بعد أن طغت الميليشيات وعاثت فسادا، تأتي اللحظات الفارقة ليختبر فيها معدن الرجال، وتتأكد فيها صلابة المؤسسات العسكرية والأمنية، لتثبت مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية أنها الرقم العصي والأصعب في معادلة البقاء والدفاع عن الوطن. فجهزيتها لم تكن مجرد شعارات ترفع، بل هي عقيدة راسخة وتدريب مستمر ويقظة لا تغفل في كل مكان، سواء في السهول أو الجبال والوديان والمدن والمنافذ، حيث أثبت أبطالنا في مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية أنهم يمتلكون الكفاءة العالية للتعامل مع مختلف التحديات وأعقد الظروف بمعنويات عالية تعانق السحب، لأنهم يعلمون يقينا أنهم أصحاب حق وأصحاب مشروع حفظ الوطن والدفاع عليه. فهم اليوم يحملون أمانة مقدسة تتمثل في حفظ اليمن عقيدة وانتماء وعروبة، وحماية المواطن اليمني البريء من بطش الغلاة ومخلفات الإمامة والكهنوت. إن التكامل والجاهزية العالية التي يملكها أبطالنا الميامين في مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية تشكل حائط صدمني عن لا يمكن اختراقه، وسورا تتحطم عليه كل مؤامرات المتربصين باليمن شرا، ومستعدين بكل عزم لمواجهة ميليشيات الإرهاب الحوثية، الخطر الأكبر والورم الخبيث الذي يستهدف اليمن في أرضه وإنسانه وهويته وتاريخه. فهي جلبت الدمار والخراب واستباحة الدماء، وأمنعت في تدمير مقدرات الوطن، ورهنت القرار اليمني لأجندات خارجية تخريبية، فلم تعد تفقه ولا تفهم إلا لغة القوة والحزم. وتؤكد وحداتنا الأمنية والعسكرية وتثبت الوقائع اليومية قدرتها على التعامل مع مخاطر هذه الميليشيات الإرهابية بكل قوة وحزم وكفاءة. لم يعد هناك مكان للتهاون أو التراخي مع من استرخص دم اليمني وفجر بيته وشرد أهله وحاصر مدنه لتخليص اليمن وشعبه الصابر من شرورها. إن ضربات الأجهزة الأمنية والعسكرية الموجهة ضد خلايا الإرهاب والتمرد الحوثي تتم بدقة عالية، وتستند إلى استراتيجية واضحة تهدف إلى كسر شوكة هذه الجماعة العبثية وإرغامها على الانتهاء والعودة إلى رشدهم، وحماية المكتسبات الوطنية السامية وحماية السيادة وصون الإنسان. فهي غاية الغايات وأقوى المهمات وأشرفها، فالسيادة لا تقف عند حدود تأمين الأرض، بل تمتد لتشمل صون كرامة الإنسان اليمني وحقه في الحياة والحرية والأمن. إن ميليشيات الحوثية الإرهابية مارست أبشع الانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، من تجريف للتعليم واستهداف للقطاع الصحي وفقر للمجتمع وفرض للجبايات وتمزيق للنسيج الاجتماعي. وفي المقابل تجسد الأجهزة الأمنية والعسكرية وجه الدولة حامية الأرض والإنسان والحق الحازم العادل لمواجهة أعدائها. فكل تحرك أمني وكل عملية عسكرية وكل مرابطة في مواقع الشرف والبطولة وكل قطرة عرق وكل شهيد من أبطالنا الميامين في المؤسستين الأمنية والعسكرية وكل جهد يبذلونه يمثل وسام شرف في سبيل عزة اليمن وأمنه واستقراره الشامل، ليعود اليمن كما كان حرا عربيا منيعا لا تقره الوصاية ولا ترقعه هامته لعصابات الفوضى والارتزاق.

0: كثرة الأوراق والمعاملات وما تقدر تنجز وتخلص أوراقك بنفسك؟ الآن تقدر تستخرج وثائقك الثبوتية بكل سهولة وبأحدث المواصفات الفنية والتقنية ضمن خدمات السجل المدني الإلكتروني الحديث. قم بزيارة البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية واحصل على الاستمارة الخاصة بطلبك، وقم بطباعتها وتعبئة كل البيانات الواردة فيها بدقة ووضوح، وأرفق كل المستندات الإثباتية المطلوبة فيها. في حالة طلب شهادة الميلاد أرفق المستندات التالية: إخبارية الولادة من المستشفى أو المركز الطبي، البطاقة الشخصية الذكية للأب والأم، عقد الزواج، بطاقة من قام بالتبليغ، ولا يقبل التبليغ إلا من الأبوين أو الأقارب من الدرجة الأولى. في حالة طلب شهادة وفاة قم بإرفاق المستندات التالية: إخبارية الوفاة من قبل المستشفى، بلاغ قسم الشرطة، البطاقة الشخصية الذكية للمتوفى في حال وجودها، جواز سفر المتوفى وتأكيد من السفارة في حالة الأجنبي، بطاقة من قام بالتبليغ. أما في حالة طلب قيد زواج فقم بإرفاق المستندات التالية: عقد الزواج، البطاقة الذكية للزوجين، جواز السفر في حالة أحد الزوجين غير يمني وموافقة وزارة الداخلية، بطاقة مقدم الطلب. في حالة طلب قيد طلاق قم بإرفاق المستندات التالية: وثيقة الطلاق، البطاقة الذكية للزوجين، جواز السفر في حالة أحد الزوجين غير يمني وموافقة وزارة الداخلية، بطاقة مقدم الطلب. احرص عزيزي المواطن على استكمال كافة البيانات وأرفق كافة المستندات، وتوجه إلى أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك وقدم أوراقك ليتم معاملتها وتجهيز وثائقك في أقرب وقت. السجل المدني الإلكتروني شمولية للخدمات، أمان للمعلومات.
1: أعزائي المستمعون، عزيزاتي المستمعات، إن حالة الاستعداد والجاهزية ترتفع لدى أبطالنا الميامين في ظل استمرار التهديدات الأمنية. وفي مثل هذه الظروف يبرز الدور الوطني الكبير الذي يطلع به رجال الأمن، فهم العين الساهرة التي تحمي الجبهة الداخلية وتحافظ على الأمن والاستقرار وتؤمن المدن والمنشآت الحيوية، وتتصدى لكل من يحاول نشر الفوضى أو تقويض سلطة الدولة. فاستقرار الأوطان لا يتحقق إلا بوجود أجهزة أمنية قوية تعمل باحترافية عالية وتستند إلى القانون وتحظى بدعم المجتمع وتعاونه. أيها المستمعون والمستمعات، إن المعركة الحقيقية التي يخوضها رجال الأمن تعد معركة سلاح وتطهير للبلد من رجز الميليشيات، وحماية مؤسسات الدولة وترسيخ النظام والقانون وتأمين حياة المواطنين والحفاظ على المكتسبات الوطنية. فإن الجاهزية الأمنية التي يمتلكونها اليوم تمثل صمام أمان للوطن، وتمكن الدولة من مواجهة مختلف التهديدات سواء كانت إرهابية أو تخريبية أو تستهدف أمن المجتمع واستقراره. إن مستوى التأهب والتنسيق ووحدة القرار والتنسيق الذي تمتلكه المؤسسة الأمنية اليوم يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة التحديات وإفشال أي مخططات تستهدف الوطن أو مؤسساته.

إن رجال الأمن سيظلون عنوانا للتضحية والوفاء، يؤدون واجبهم الوطني بإخلاص دفاعا عن الوطن وحماية للمواطن وصونا لمؤسسات الدولة، والوقوف صفا واحدا في مواجهة كل ما يهدد أمن الوطن واستقراره. وفي ختام هذه الحلقة مستمعينا، نرسل التحية والتقدير لكل أبطال المؤسسة الأمنية. نحيي تلك السواعد السمراء التي تحرس الأمن في الطرقات والمدن، وتلك الأكف التي تقبض على الزناد في جبهات العزة، ونقول لشعبنا اليمني العظيم: اطمئن، فإن خلفك رجالا أوفياء لا تأخذهم في الحق لومة لائم. عاهدوا الله على أن يكونوا حراسا أوفياء لهذا التراب الطاهر وقادرين على دحر كل خطر، وفي مقدمته خطر ميليشيات الحوثي الإرهابية. فالسيادة مصانة والتراب محمي، والإنسان اليمني غال وعزيز، ولن يهنأ للمعتدين بال طالما في عروق أبطالنا نبض حياة.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب. عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
6: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
7: برنامج بالمسند.

0: من سأحدثكم عنه اليوم مضى عليه أكثر من 1000 عام ولم يكن أحد أبرز رواد عصره فحسب، بل مثل فكرا علميا متقدما سبق باكتشافاته العلم المعاصر. قال بكروية الأرض، وتحدث عن خطوط الطول والعرض وعن الجاذبية الأرضية، وبحث في علم الأراضة الجيولوجيا واستخراج المعادن، وتحدث عن سرعة الصوت والضوء، واكتشف الأكسجين ودلل على وجوده معمليا، وكتب في الجغرافيا الوصفية وفي التاريخ والأنساب والآثار والفلك والنجوم، فضلا عن تفقهه في الدين وفي الأدب العربي شعره ونثره ونقده. وإليه يعود الفضل في إزاحة الستار عن القلم الحميري والمساند الدهرية التي ألقى عليها أضواء كاشفة خلدها بالقيد والتبجيل في حينه. ولم تنتهي تعريفات الرجل قبل أن نتوقف عند الثائر الأول ضد الإمامة والمنادي دون مواربة للهوية اليمنية والتمسك بالجذور الحميرية. أحدثكم اليوم عن القيل اليمني العلامة أبو محمد الحسن الهمداني الحميري. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: أجبرت هتافات أبناء صنعاء يحيى ابن الرسي على مغادرتها خائبا في العام 2080 للهجرة لتستقبل ما اعتبرته الشخصية الأهم في التاريخ اليمني وللأسف الأكثر إهدارا لحقها الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني الحميري. رغم شغف الهمداني بالتعريض الذي زرعه فيه عمله طفلا كحداد، لكنه لم يتوقف عن دروس القرآن وأحكامه حتى عرف بين أقرانه بسرعة استدلاله للآيات. أتقن الشعر كجد وأخذ ينظم أبياته بملكة بديعة أنتجتها مخيلته الواسعة ورغبته الملحة في أن يصبح رحالا كوالده. بدخول ابن الفضل صنعاء ونتيجة للاضطرابات قررت عائلة الهمداني النزوح إلى صعدة الهادئة نسبيا تحت قهر الرسي، وفيها التقى بشيخه الأحب إلى قلبه أبو نصر محمد بن عبد الله الحميري ليكمل دروسه في قراءة الخط المسند واللغة الحميرية. كمعاصر للدور الأول للإمامة الرسية، ساءت الهمداني نظرية حصر الإمامة في أسرة معينة وحرمان اليمنيين من حكم أنفسهم، كما ساءه التطاول على اليمنيين وتحقيرهم وممارسة التمييز التاريخي ضدهم، وقد أسهم في ذلك دراسته العميقة للتاريخ اليمني القديم والحضارات العريقة التي عرفتها اليمن قبل الإسلام. كما مثلت الجرائم التي مارسها المجرم الرسي صدمة ليس للهمداني وحسب، بل للقبائل التي لم تكن لتتجاوز مهما بلغت من عداوة خطوط حمراء أقرتها الأعراف والتقاليد ومن ثم الدين، لذلك كان لزاما عليها التصدي للغريب الجاهل بتلك الحدود. في عامه 25 شد الحسن الهمداني لجام راحلته نحو مكة المكرمة للحج وطلب العلم، دون أن يدرك بأن جولات صراعه مع الإمامة ستتجدد بعد 7 سنوات من تلك اللحظة. بلغ صيت أبي الحسن الهمداني الآفاق وتحول في مكة من طالب علم إلى علامة مرموق يسعى من سبقه من علماء لاستشارته والاستزادة منه. أخذ الهمداني بعد عودته إلى صعدة يراقب ما حوله، وقد تأكد له أن ادعاء الناصر ابن الرسي بالاكتفاء بحكم نجران وعسير وولاء قبيلة همدان لم يكن سوى ذرا للرماد في العيون وبذرة لمشروع الإمامة الذي لن يلبث أن يتمدد ويهدد اليمن هوية وأرضا وإنسانا. لن تسيطر على شعب حتى تفرض نفسك على معتقداته وتطمس ميراثه ما أمكنك، كانت تلك ولا زالت القاعدة الأولى للإمامة. لذلك أرسل الناصر الرسي أتباعه إلى كافة أنحاء اليمن بحجة نشر العلم الذي اقتصر على التعاليم المناسبة لأهواء الإمامة والمبالغة في تمجيد خرافة آل البيت حتى التقديس. ولم يكتفي بذلك، فما زال دعاته يعمدون إلى تشويه كل ما يرتبط بالهوية اليمنية وميراث الأجداد في سبيل التخلص من إرث اليمنيين لصالح فكرة إمامية عنصرية طارئة ومدمرة. لم يكن الحسن الهمداني أول من استشعر اختلال الموازين إثر التغييرات التي أخذت تجري على قدم وساق، إلا أن مكانته العلمية والاجتماعية منحته تأثيرا على من حوله، وأخذت غلبته في السجالات التي دارت بينه وبين دعاة الأئمة صدى واسعا. جاهر الهمداني بعداوة دولة الإمام الناصر حفيد مؤسس المذهب الرسي، وكان أبرز ذلك قصيدته الدامغة وشرحه لها التي أثبت فيها تفوق اليمني إنسانا وحضارة وتاريخا، وأنه لا حق للإمام الهادي وأولاده في حكم اليمن لا بدليل ديني ولا بحق مكتسب، واتهمت بالتالي أشعاره المعتزة بيمنيته والرافضة لاحتكار العلويين للسلطة بأنها معادية للنبي محمد وآل بيته، وهي ذات التهمة التي تستخدمها الإمامة ضد كل رافض لعنصريتها حتى اليوم. قصيدة الدامغة مثلت العنصرية والانتصار وتاريخه ومطلعها: يا دار لولا تنطقين فإنا سائلون ومخبرون بما قد غالنا من بعد هند وماذا من هواها قد لقينا. أمر الإمام الناصر الرسي بإخراس الرجل التي أخذت الجموع تلتف حوله، ولأنه لم يكن ليتفوق على الهمداني بالحجة أمر بسجنه دون أن يدرك تبعات فعله، حتى هبت قبيلة همدان دفاعا عن ابنها ليغادر الهمداني الحر صعدة ويتجه نحو مسقط الرأس رأسه، وقد حمل على عاتقه تنبيه اليمنيين بالخطر المحيق بهم قبل أن يتفاجأ بالردود الباردة والمتهاونة بذلك الخطر. لابد أن اليعفوري وهو الحاكم في صنعاء وقف طويلا أمام الرسائل المحرضة ضد الهمداني وهو مدرك تماما لبراءته، إلا أنه وجد أن الخيار الأنسب لمصالحه أن يسجن الهمداني وأن يتجنب المواجهة مع الإمام الناصر، متجاهلا طبيعة المشروع الإمامي الذي لا يقبل غير الطاعة الكاملة أو التدمير الشامل. استمر الهمداني في سجنه بالقدر الذي وجده أمير صنعاء مناسبا لترتيب أوضاعه قبل أن يفرج عنه ويطلب منه العفو ونسيان ما حدث، إلا أن الهمداني أبى أن يبقى في صنعاء واتجه نحو ريدة. اعتزل الهمداني ليس شعورا بالهزيمة بل لبدء فصل جديد من فصول معركته مع الإمامة، وإذا لم يستشعر اليعفوري خطر الإمامة سيأتي من يدركها ولا ينبغي أن يواجهها بلا أسلحة. قالها العالم الجليل وهو يوثق على الأوراق ما حمله من علم ويغرس بين ذلك العلم جذور اليمني أمام محاولة الإمامة المستميتة لنزعها عنه. لقد شكلت خرافة السلالة تحديا حضاريا لليمنيين منذ قدوم الرسي، ولم يلبث أن ظهر الحدس اليمني واستشعر اليمنيون خطورة هذا الغريب القادم من مجاهل التاريخ، فكان الحسن الهمداني كتب تاريخ آخر دولة يمنية هي دولة حمير، ثم سيج اليمن بكتابه صفة جزيرة العرب، بعد أن استكمل كتابه الإكليل حول الدولة اليمنية وديمغرافيتها، وكان هذا العمل أول مواجهة وتصدي للسلالة. وبعد مئات السنين ما زال الحسن الهمداني الحميري يخيفهم ويشعرهم بالضعف، وليس اختفاء نسخ الإكليل من إحدى مطابع بيروت في سبعينيات القرن الماضي سوى استكمال لحالة تأهب تثقل كواهلهم. فمعركة الإمامة ضد الحسن ابن أحمد ابن يعقوب الهمداني ما زالت مستمرة وإن تغافل أحفاده حينا عنها. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جندياً في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤسائي الحقة في البر والبحر والجو معادياً من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالماً من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

مستمعينا الأعزاء، أبطال جيش الوطني الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن.

سلام من الله عليكم أيها المرابطون الأحرار، يا من صنعتم النصر بصمودكم ودحرتم فلول الإمامة من كل المواقع التي تتحصن بها. لقد قهرتم الأعداء وجعلتموهم يدركون حقيقة الوهم الذي يعيشونه، والأحلام الزائفة المحال تحقيقها أمام صمودكم الأسطوري. سلام من الله عليكم أيها الواقفون في صف الحق، أيها السائرون في طريق العزة والكرامة والشموخ. إن المواقف العظام والأحداث الجسام هي التي تبين معادن الرجال، وأنتم تفوقتم في امتحان الرجولة والبطولة، حملتم أرواحكم على أكفكم وانطلقتم صوب الأعداء ليسجل التاريخ في أنصع صفحاته أنكم الأعمدة التي يقف عليها الوطن ثابتاً عزيزاً مكرماً، ولتثبتوا أن للوطن رجال أغنياء بلباس الكرامة أشداء بحزام الشرف نذروا أنفسهم ليبقى الوطن شامخاً، ولتثبتوا أن اليمن عظيم قوي بعظمة وشموخ أبطاله.

يا دروع الوطن وحماته، يا من تدافعون عن تراب الوطن وشرعيته ونظامه الجمهوري ومشروعه الاتحادي العادل في كل المحافظات، إن نضالاتكم أسقطت كل أوهام إيران وميليشياتها. نشد على أياديكم الطاهرة التي ستحقق لنا النصر الكبير، فبكم من بعد فضل الله ومشيئته تحفظ كرامة وعزة وسيادة اليمن، وبتضحياتكم وبطولاتكم وصمودكم ستتحرر كل بقعة من ترابنا الطاهر، وتعيشون وجباهكم مرفوعة شامخة في نصر عزيز مؤزر يليق بكم. لقد كنتم دوما وأبدا أيها الأشاوس فخر الوطن ومصدر اعتزاز أبناء شعبكم، الذي يجلكم ويكبر فيكم روح التضحية والعظمة والفداء، لأنكم أيها الأبطال اخترتم شرف الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله والحفاظ على أمنه واستقراره، باذلين من أجل ذلك كل غال ونفيس. كل مفردات وعبارات الشكر قليلة في حقكم، غير أننا نحاول تذكيركم بحب الشعب ودعواتهم لكم وإيصال مشاعرهم الصادقة نحوكم. من المستحيل أن ينسى التاريخ وفاءكم لهذا الوطن، أو ينكر الزمان نضالكم ورباطكم، أو يغفل أحد وهو ينظر ويلمس الأمن والأمان والاستقرار عن السبب بعد الله في ذلك. بوركت جهودكم وزادكم الله قوة إلى قوتكم، وحقق الله على أياديكم النصر المبين.

أيها البواسل، إنكم تقدمون أروع الأمثلة في الصمود والتضحية والاستبسال في مواجهة المشروع الكهنوتي الحوثي المدعوم من إيران، وتعكس العزيمة التي لا تلين ورباطة الجأش لا يزيدهما مرور الوقت إلا قوة وصلابة. شكرا لكم على ما تبذلونه باستمرار من جهود مشرفة وأعمال جليلة ومجهودات محمودة في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن وصيانة أراضيه، وفي الانتصار للشرعية ولهوية اليمن وجمهوريته ووحدته واستقلاله وسيادة أراضيه ومكاسبه الوطنية المثلى. أيها الأحرار، لقد بات جليا للعالم اليوم حقيقة الانقلاب الحوثي وكارثيته وخطره على شعبنا وعلى الإقليم واستقرار المنطقة، واتضحت تبعيته الكاملة لنظام الإيران واتضحت تبعيته الكاملة للنظام الإيراني وتجاوزاته الفظيعة بحق الإنسانية واستخفافه بكل الجهود الدولية والمبادرات الإقليمية والدولية. وأدرك الجميع أن شعبنا لم يبذل كل هذه التضحيات من فراغ أو عن ترف، وما كان ذلك ليدركه العالم إلا بفضل جهود الأبطال وصمودهم المستمد من عزيمة لا تلين ورؤية واضحة ودعم وإسناد كريم من الأشقاء في التحالف العربي، ممثلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة.

أيها المناضلون الثابتون على المبادئ والقيم، الشامخون كالجبال الراسيات في وجه التحديات والصعاب التي يواجهها اليمن واليمنيون، أيها المحافظون على العهد والأمانة، الأمناء على الثوابت، المدافعون عن الشعب وحقه في حياة حرة كريمة، إن مواجهة الاستبداد والظلم ومقارعة الظالمين والتصدي لمشروع إيران التوسعي يحتاج إلى رجال أشداء ثابتين مؤمنين بحتمية الانتصار على الطغاة وتعرية العملاء وأعداء الشعب. وكنتم أيها الأبطال هؤلاء الرجال الأشداء الذين يحتاجهم اليمن والأمة العربية في هذا الزمن بالذات. لقد كان موقفكم المشرف الذي اتخذتموه ضد الانقلاب الحوثي ومشروع إيران والثبات عليه هو موقف الرجال الأشداء الذين يستمدون قوة وصلابة موقفهم من إيمانهم بالله ثم بشعبهم وأمتهم، وإنه محل فخر واعتزاز لكل اليمنيين الذين رأوا في صلابتكم وعزمكم وإرادتكم وثباتكم نموذج المناضلين الأوائل الذين واجهوا أقسى وأصعب الظروف، ولكنهم برغم ذلك صمدوا وواجهوا التحديات بإيمان قوي بالله ثم بالشعب، فكان النصر خلود، فكان النصر حليفهم والخلود مآل.

0: سلاح وعتاد.
1: سلاح وعتاد، بندقية قناصة روسية الصنع، طورت عام 1965 وأدخلت الخدمة في عام 1967، وتزود كل فصيلة بعدد منها، وهي أخف وزنا من مثيلاتها، وحركتها الميكانيكية تشبه حركة الكلاشينكوف الميكانيكية، إلا أن بعض أجزاء القناصة تختلف عن الكلاشينكوف من حيث الحجم. والشيء المميز في هذه البندقية هي الفتحة الموجودة في الأخمص الخشبي، والتي يوجد عليها حامل الخد في بعضها، مما يسهل النظر بالمنظار أو الفريضة الشعيرة أسهل وأكثر راحة للقناص. تعمل القناصة بدفع الغاز، وهي نصف آلية ذات مخزن يحوي 10 طلقات، ولها مشت لهب لتخفيف الارتداد ولتكون الطلقات قريبة من الهدف. يمكن تزويد القناصة بحربة من الأمام، ولكنها غير عملية، وذلك لعدم استخدام السلاح في القتال القريب، وذلك لطول وخفة القناصة. المنظار بطول 370 ملم، ومع قطعة مطاطية أمام العين، وفيه مكان للبطارية لإضاءة الشاشة، حيث تساعد في الاستخدام الليلي. وزن السلاح خفيف حتى يتمكن القناص من حمله لمدة أطول مع جميع لوازمه. وزيادة على ذلك، فهو سلاح يعتمد عليه في جميع الأوقات وظروف الطقس المختلفة، ويتحمل لمدة أطول دون اللجوء كل مرة إلى الصيانة والتنظيف، ويبقى فترة طويلة محافظا على دقته في إصابة الهدف.

المجد والنصر والسلامة للأبطال الذين يذودون اليوم عن شرف وكرامة اليمن والمنطقة العربية، والسلام عليهم في كل جبهات القتال والميادين، جيشا وطنيا ومقاومة باسلة. الرحمة والمغفرة والخلود والإجلال لشهدائنا الأبرار في مختلف الميادين الذين سطروا بدمائهم الطاهرة أنصع صفحات اليمن، وشفاء للجرحى الميامين. الحرية والرفعة والمجد لشعبنا اليمني العظيم في كل الأراضي والبقاع.

بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد ومن إشراف البرامجي مبخوت السيفي، تقديم ماجد التباس، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني.

فنكون حماة لهذا الوطن الغالي على قلوبنا. فبالروح نبتيك وبالدم نرويك، فبالروح نبتيك وبالدم نرويك يا يمن.

Oh, please.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة 9 مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. الإعراض يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع وجهود حماية الملاحة البحرية. وزارة الدفاع: القوات المسلحة سترد على عدوان ميليشيا الحوثي الإرهابية في الزمان والمكان المناسبين. وكيل مأرب يبحث مع جمعية الرحمنية الإندونيسية تعزيز الشراكة الإنسانية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية ورادعة تكفل وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها وفرض عقوبات أكثر صرامة تحد من قدراتها على مواصلة تهديد الأمن والاستقرار. وأكد العرادة خلال لقائه اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف أن استمرار المواقف الدولية بهذا المستوى إزاء هذه ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية شجعها على التمادي في أعمالها العدائية وتعميق الأزمة الإنسانية في بلادنا وتصعيد هجماتها ضد المدنيين والمنشآت الحيوية واستهداف السفن التجارية والممرات البحرية في تحدي سافر للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لم تعد تمثل تهديدا لليمن وحده، بل تحولت إلى مصدر خطر دائم على الأمن والسلم الإقليمي والدولي من خلال استهدافها المتكرر لدول الجوار وخطوط التجارة العالمية ولحرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وإصرارها على إبقاء المنطقة رهينة لحالة من التوتر وعدم الاستقرار. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسية سلطان العرادة بالمواقف البريطانية الداعمة لليمن، مثمنا الدور الذي تطلع به المملكة المتحدة في مساندة الجهود الأممية والتخفيف من الأزمة الإنسانية إلى جانب جهودها في حماية أمن الملاحة البحرية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبها جددت السفيرة البريطانية تأكيد موقف بلادها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وحرص المملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية إلى حماية أمن الملاحة البحرية والحفاظ على أمن اليمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. أعلنت وزارة الدفاع إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الخميس على تنفيذ هجوم غادر بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدف عددا من معسكرات ووحدات القوات المسلحة المنتشرة في محافظتي مأرب وحضرموت. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الهجوم الغادر استهدف أبطال القوات المسلحة أثناء أداء واجبهم الوطني في تأمين المناطق المحررة والطرق الدولية والتصدي لمخططات ميليشيا الحوثي وشبكات التهريب التابعة لها. وكما أوضحت أن الهجوم أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة المرابطين في تلك المواقع وجميعهم من أبناء الشعب اليمني ومن مختلف محافظات الجمهورية في جريمة تؤكد أن ميليشيا الحوثي تواصل استباحة الدم اليمني دون تمييز. وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة اليمنية سترد على هذا العدوان في الزمان والمكان المناسبين، وأن هذا الهجوم الغادر لن ينال من عزيمة أبطال القوات المسلحة ويؤثر في قدرتهم على أداء واجباتهم الوطنية، بل سيزيدهم ثباتا وتماسكا وإصرارا على الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. ونعت وزارة الدفاع شهداء القوات المسلحة الذين ارتقوا في هذا الهجوم الإرهابي وتقدمت بخلص التعزي والمواساة لأسرهم وذويهم ورفاقهم وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وأن تضحياتهم ستظل مصدر قوة وعزيمة لأبطال القوات المسلحة في معركة الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة. أعلنت وزارة الدفاع اليوم تنفيذ حملة أمنية واسعة في كافة المحافظات المحررة وخاصة المنطقة الشرقية حضرموت والمهرة، وذلك في إطار اطلاعها بمسؤوليتها الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار. وأوضحت وزارة الدفاع في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منها أن الحملة تأتي عقب تكرار جرائم التقطع والاغتيالات التي استهدفت المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة، وآخرها الجريمة الآثمة التي راح ضحيتها الشهيد أسامة الردفاني ومرافقوه. وأكدت أن الحملة تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب والتخريب والتهريب وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون وتعزيز الأمن والاستقرار بما يكفل حماية المواطنين وتأمين الطرقات وفرض هيبة الدولة. وجددت وزارة الدفاع تأكيدها أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحامي
للوطن من كل ما يهدد أمن البلاد واستقرارها، وستواصل أداء واجبها الوطني بكل حزم ومسؤولية دفاعا عن الجمهورية والوطن وحفاظا على أمن المواطنين وسلامتهم واستقرارهم. بحث نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب اليوم مع ممثل الشؤون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في مأرب راشد الدباعي تعزيز التنسيق بين الوزارة والشركاء الإنسانيين لحشد الدعم للعملية التعليمية في المحافظات المحررة والاستجابة للاحتياجات التعليمية المتزايدة. وتناول اللقاء واقع التعليم في المحافظات المحررة والتحديات التي تواجه القطاع في ظل استمرار النزوح وتزايد الاحتياجات الإنسانية، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز تدخلات المنظمات الدولية بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وضمان استمرار وصول الخدمات التعليمية إلى الطلاب. وأكد الدكتور العباب حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز الشراكة الإنسانية مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وأهمية الدور الذي يطلع به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دعم جهود الشركاء للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في قطاع التعليم، مشددا على ضرورة تعزيز وتطوير آليات العمل المشترك بما يخدم العمليات التعليمية ويستجيب للتحديات الراهنة. من جانب به أكد راشد الدباعي استمرار دعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لجهود التنسيق بين الشركاء في قطاع التعليم والعمل على تعزيز فاعلية عنقود التعليم بما يسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات التعليمية في المحافظات المتأثرة بالأزمة والنزوح. بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح اليوم مع رئيس جمعية الرحمانية الإندونيسية مصباح رشاد والوفد المرافق له الذي يزور المحافظة تعزيز الشراكة الإنسانية في مجالات التدخلات الممكنة للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف. ورحب الوكيل مفتاح برغبة الجمعية الإندونيسية في تنفيذ تدخلات إنسانية بالمحافظة وإقامة شراكة مع السلطة المحلية لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تشهدها المحافظة، مقدما عرضا عن الوضع الإنساني فيها والتي استقبلت أكثر من 62% من إجمالي النازحين في الجمهورية اليمنية. وحجم الاحتياجات الكبيرة والمتزايدة التي فرضتها موجات النزوح وتدهور الوضع الاقتصادي وتراجع التمويلات الدولية لا سيما في قطاعات التعليم والمياه والصحة والمأوى والإيواء، إلى جانب مشاريع البنية التحتية كالطرق وتحسين البيئة والخدمة خدمة الكهرباء وخدمات الحماية. وثمن الوكيل مفتاح رغبة الجمعية في تنفيذ التدخلات الإنسانية في قطاع التعليم باعتباره مجال تخصصها الرئيس، مشيرا إلى التحديات التي تواجه القطاع في المحافظة وفي مقدمتها محدودية القدرة الاستيعابية للعدد الكبير من الطلاب والطالبات النازحين في ظل استمرار موجات النزوح، الأمر الذي أدى إلى بقاء آلاف الطلاب والطالبات خارج مقاعد الدراسة. وأكد الوكيل مفتاح استعداد السلطة المحلية لتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للجمعية لتنفيذ التدخلات التي تلبي الاحتياجات الإنسانية، مستعرضا المصفوفة الاحتياجات التي أعدتها السلطة المحلية من جانبها. من جانبه أوضح رئيس الجمعية إلى زيارة أن زيارته والوفد المرافق له إلى المحافظة تهدف إلى بناء شراكة مع السلطة المحلية والاطلاع على الوضع الإنساني وتحديد مجالات التدخل والمشاريع التي يمكن للجمعية تنفيذها والعمل على حشد التمويلات اللازمة لها من الجهة الداعمة بما يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية ولا سيما في قطاع التربية والتعليم الذي يمثل مجال عملها الرئيس. واستعرض رشاد نبذة عن الجمعية ومجالات أنشطتها والدول التي تنفذ فيها برامجها الإنسانية لا سيما تلك التي تعاني من النزاعات والاضطرابات، مشيدا بحسن الاستقبال والضيافة واستعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح أعمال الجمعية في المحافظة. النبأ الأخير، تفقد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح اليوم مستوى الجاهزية لمستشفى الحياة التخصصي وحشد كافة الإمكانات والموارد للقطاعين العام والخاص ومواجهة تفشي مرض الحصبة. وأطلع الوكيل مفتاح مع مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد العبادي على مستوى الخدمات في قسمي الطوارئ والعزل بالمستشفى، إضافة إلى أعمال التوسعة في قسمي العمليات الجراحية وحضانات الأطفال الخدج. واستمع من رئيس مجلس إدارة المستشفى جمال صالح والمدير الطبي الدكتور عبد الرقيب الجيلاني إلى شرح حول مستوى التجهيزات الحديثة لغرف العمليات التي توسعت من غرفتين إلى 4 غرف عمليات كبرى، والتجهيزات الحديثة لغرفة العناية المشددة وأجهزة الحضانات للأطفال الخدج وحديثي الولادة والخدمات الطبية التي تقدم لرعاية الأطفال والحد من وفيات الأطفال الخدج وحديثي الولادة. وأكد الوكيل مفتاح أهمية دور القطاع الصحي الخاص كشريك إلى جانب القطاع الحكومي بالمحافظة في الإسهام برفع مستوى الصحي ومواجهة الجائحات التي تنتشر بين المواطنين وفي مقدمتها مرض الحصبة والحد من الوفيات التي تتسبب بها، إلى جانب تطوير الخدمات الطبية والصحية والتخصصات النوعية. نشرة انتهت مستمعينا، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين.
الإرادة يبحث مع سفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع وجهود حماية الملاحة البحرية. وزارة الدفاع: القوات المسلحة سترد على عدوان ميليشيا الحوثي الإرهابية في الزمان والمكان المناسبين. وكيل مأرب يبحث مع جمعية الرحمنية الإندونيسية تعزيز الشراكة الإنسانية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم، وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
2: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
3: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
2: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
4: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
6: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة. إذاعة
10: مأرب تقدم برنامج أثير المساء. أثير المساء برنامج يحتوي فقرات متعددة، معلومات مفيدة، جوانب مختلفة، ثقافياً فنياً اجتماعياً وترفيهياً، ومعلومات عامة وغيرها من الفقرات. برنامج أثير المساء من إعداد مبخوت السيفي، تقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

مساء الخير ومساء النفحات الطيبة التي تملأ قلوبكم صفاء ونقاء. أهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي أثير المساء، ننسج لكم فيها خيوطا من الفكر وقطوفا من الأدب والحكمة، لنقضي معا أوقاتا تمتع الأسماع وتغذي العقول. تحية طيبة لكم أينما كنتم تشبعون أسماعكم بمركبتنا المسائية التي تحط بنا اليوم في محطة متنوعة. نبدأها بمصابيح من أقوال الحكماء، ثم نقف لفتة عند قيم النفس ومحاكاتها، ونسافر في دقائق معرفية مع عقارب المستقبل حول الليثيوم، ثم نأخذ العبرة من سيرة الأحرار ونقف عند حكم العرب وأقوالهم لختام يلامس الروح مع درر الكلام. كونوا معنا فالأمسية بقربكم تزداد ألقا وبهاء.

الحب الصحيح جوا قلبك بالأمل أكتب على قلبي الجريح وأقوله أحبك بالحنين أبحث عن الحب الصحيح جوا قلبك بالأمل أكتب على قلبي الجريح وأقوله أحبك.

0: بكوى اقول مجبور منك كل شيء مجبور.
1: أقوال مأثورة. مستمعينا، نستهل جولتنا الأولى من الأثير بأقوال مأثورة وميض كلمات صاغتها تجارب العارفين لترشيدنا في دهاليز الحياة. يقول نجيب محفوظ: الحزن كالوباء يوجب العزلة. ويعقب الراوي أحمد مراد: أول خطوة هي أنك تنعزل عن المجتمع الفاسد، تتأمل، تفكر لغاية ما توصل الحقيقة. أما الراوي أسامة عبد الرؤوف الشاذلي فينسج بلسان التجربة: ومرت الأيام وتعلمت منها أن الأحزان لا تدوم، وأن الجروح مهما غارت لا بد لها من التئام، وأن الهموم التي تولد كالجبال لا تلبث أن تجرفها موجات النسيان، كبحر ينحر في شاطئ من الرمال فلا يتبقى منه سوى ذرة تعلق. ويضيء الكاتب محمد طه زاوية النفس بقوله: ما تصدقه عن نفسك يصل إلى الناس ويعاملونك به. ويختصر أحمد الشقيري مسار العمر بعبارة: قصة حياتك تؤلفها عاداتك، غير عاداتك لتغير القصة.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: وفي محطتنا الثانية مستمعين الكرام نقف عند لفتة سريعة، إضاءة لطيفة تلمس أعماقنا وتذكرنا بما قد نغفل عنه في زحام الحياة. عزيزي المستمع، إياك ثم إياك أن تخجل من وضعك المادي أو من أصلك ولهجتك أو من عملك ولباسك. تذكر جيدا، فالناس الذين يقيسون قيمتك بهذه الأشياء هم أنفسهم أول من يحب أن تخجل من معرفتهم والوجود في محيطهم. دقائق معرفية. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في فقرة دقائق معرفية ضمن برنامجكم أثير المساء. نأخذكم الليلة في رحلة سريعة للتعرف على الليثيوم، وهو عنصر كيميائي فلزي اكتشف عام 1864. أصبح اليوم عصب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. لا يقتصر دور هذا المعدن مستمعينا الفريد على تشغيل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة فحسب، بل هو المحرك الأساسي لبطاريات السيارة الكهربائية ومحطات تخزين طاقة الرياح والشمس. تاريخيا كان اللوثيوم يستخدم بطرق قاسية بيئيا، إما من المناجم الصخرية العميقة كما في استراليا، أو بضخ المياه من الخزانات الجوفية تحت البحيرات الجافة في أمريكا الجنوبية، وهي عمليات تستهلك مياه هائلة وتطلق انبعاثات كربونية عالية. لكن مع تزايد الطلب وضرورة حماية الكوكب، تتجه أنظار العلماء اليوم نحو طرق خضراء ومستدامة، أبرزها استخراجه من المياه الجوفية المالحة في محطات الطاقة الحرارية الأرضية، كما يحدث الآن في بريطانيا وألمانيا وكاليفورنيا. وتعتمد هذه الطريقة الحديثة على تقنيات مثل الترشيح النانوي لفصل الليثيوم عن باقي الأملاح وإعادة المياه للأرض.

أثير المساء. أثير المساء. قصة وعبرة. مستمعينا الأعزاء، حين يتحدث التاريخ عن عظمة الرجال تتوقف العقول إكبارا. وإليكم في فقرة قصة وعبرة سيرة رجل غير مجرى الأوطان. ولد نيلسون مانديلا عام 1918 في جنوب

محمد بسبب مواقفه السياسية، لكن قسوة السحر لم تكسر روحه، فبعد خروجه من السجن عام 1990 قاد بحكمة جهود المصالحة الوطنية الكبرى بين أعراق جنوب أفريقيا لينتخب عام 1994 كأول رئيس أسود البلاد. لم يدعو للانتقام من الذين ظلموا، ركز منديلا على بناء أمة موحدة وسلمية، وأثبت للعالم أجمع أن بناء المجتمع سمة الكبار وأن التسامح أقوى أثرا من الانتقام. إذن العبرة المستفادة من هذه القصة مستمعين الكرام هي أن القادة الحقيقيين لا يدفنون طاقاتهم في أحقاد الماضي، بل يصنعون من آلام الجراح جسورا للمصالحة وبناء الأوطان.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. ومن حكمة الأجداد وبلاغتهم نلتقي وإياكم في فقرة قالوا ومضوا لنستلهم من حكمة الأجداد القدماء ما يزين الألسنة والأفئدة، حيث يقول المثل العربي إياك وما يعتذر منه. معنى هذا المثل باختصار: لا ترتكب أمرا تجد نفسك مضطرا بسببه لتقديم الأعذار للآخرين. هو مثل يضرب للتنبيه الدائم على أهمية التيقظ وضبط الخطوات حتى لا يضع المرء نفسه في مواقف محرجة تفقده شيئا من هيبته أو راحته بالاعتذار المستمر.

0: وفي محطتنا الأخيرة من مسار هذه الأمسية نصل إلى درر الكلام، حيث تتهادى الأبيات العذبة لتلامس شغف القلوب بصوت الشاعر ابن الرومي، حيث يقول ابن الرومي متمنيا الفرج وساكبا مشاعره في أبيات خالدة: إلهي ليس دونك من مجيب، فهل يا ربي من فرج قريب؟ فلي وطر أود له قضاء فلا أدن إلى فعل مريب، ولكن النساء وهن كثر نجوم ليس فيها من نصيب. لو امرأة رأت فينا نبيا لعابت أن رأته بلا معيب. مستمعينا تقبلوا تحية فريق العمل، كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس. إلى لقاء جديد وفي أمان الله ورعايته.
1: كنتم مع أثير المساء من إخراج نصر الأغبس.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه ومن أجل أن يضعنا نتبع قم، وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية،
2: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
1: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: قمنا ضدك الحجة من أجل يعرف شعبنا نهجة، والخنجر المسموم ذي زجة هو الخميني.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا مستمعين إذاعة مأرب في حلقة جديدة من البرنامج الصباحي قهوة مأربية، وسنرافقكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. وكما اعتدنا مستمعينا الكرام نبتدي حلقتنا لهذا اليوم مع بعض العبارات الملهمة. وصباح الخير، صباح البدايات التي لا تعترف بما مضى، وصباح القلوب التي ما زالت تؤمر بأن كل يوم يحمل فرصة جديدة، وأن كل شروق شمس يهمس لنا ما زال بإمكانك أن تبدأ من جديد. وفي كل صباح يمنحنا الله صفحة بيضاء لا يسألنا فيها عن الأبس بقدر ما يدعونا إلى أن نحسن كتابة اليوم، وكل يوم جديد هو فرصة لنقترب خطوة من أحلامنا ولنصحح أخطاءنا، لنثبت لأنفسنا قبل غيرنا أننا أقوى مما ظن.
5: نعم عزيزي المستمع، انهض ليس فقط من سريرك، بل انهض من اليأس، إن طرق بابك من الخوف أن تحاول أن يقيد خطواتك، ومن كل فكرة قالت لك يوما إنك لن تستطيع. انهض بقلب ممتلئ بالإيمان وعقل يثق بأن لكل مجتهد نصيب، وأن الطريق إلى النجاح يبدأ بخطوة مهما باتت صغيرة. قد تتعثر وقد لا تسير الأمور كما خططت لها، وقد تضطر إلى أن تبدأ من الصفر مرة وربما مرات عديدة، لكن لا تجعل التعثر يقنعك بأنك فشلت، بل فكل تجربة تعلمك شيئا، وكل سقوط يمنحك خبرة جديدة، وكل صبر تبذله اليوم قد يكون السبب في نجاح تفتخر به غدا.
4: وتذكر دائما أن العالم لن يتوقف لأنك مررت بظروف صعبة، ولن يتغير أو تتغير الحياة لأنك حزنت، لكنها قد تتغير كلها عندما تقرر أن تستعيد زمام أمرك، أن تمنح نفسك فرصة أخرى. فالقوة الحقيقية ليست في ألا نسقط، بل في أن نملك الشجاعة للنهوض في كل مرة. ابحث عن قوتك في داخلك، فهناك منبع لا ينبض من الإرادة والعزيمة، أو دعه الله في كل إنسان. لا ينتظر دائما من يحمل عنك الأعباء أو يرسم لك الطريق، بل كن أنت أول من يؤمن بنفسه وأول من يشجعها وأول من يصفق لها عند كل خطوة تتقدم لها.
5: مستمعين الكرام أو عزيزي المستمع، وإذا مرت بمرحلة مؤلمة فلا تهرب منها ولا تدفن مشاعرك، بل واجهها بهدوء وصبر، فالأيام الصعبة ليست نهاية الطريق، وإنما محطات نتعلم فيها كيف نصبح أكثر نضجا وأكثر قوة وأكثر قدرة على فهم أنفسنا والحياة من حولنا. ولا تجعل أحدا يضع سقفا لأحلامك. قد تسمع من يقول لك هذا مستحيل أو هذا أكبر منك، لكن التاريخ مليء بأشخاص بدأت أحلامهم بفكرة صغيرة ثم تحولت مع الإصرار والعمل إلى إنجازات عظيمة. لذلك لا تخف من أن تحلم، لكن اجعل حلمك مقرون بالعمل، فالأحلام وحدها لا تكفي، والعمل وحده هو الذي يمنحها الحياة. اسمح للإبداع أن يكون جزءا من يومك، فالإبداع لا يعني أن تكون رساما أو شاعرا فقط، بل أن تبحث عن طريقة أفضل وأن ترى الفرصة في قلب التحدي، وأن تؤمن بأن لكل مشكلة أكثر من حل، وأن لكل باب مغلق نافذة يمكن أن تفتح بالصبر والاجتهاد.
4: وتذكروا أن الحياة ما زالت تخبئ لك الكثير، ربما أجمل خبر لم تسمعه بعد، وأجمل فرصة لم تصلك بعد، وأجمل لقاء لم يحدث بعد، وأجمل نجاح لم تحققه بعد. فلا تستعجل النتائج، فكل شيء بموعده، ولكل مجتهد ثمرته، والله لا يضيع تعب من أحسن العمل. وإن شعرت يوما عزيزي المستمع أن الشغف قد خف وأن التعب أثقل قلبك، فلا تقلق، كل إنسان يمر بلحظات فتور، لكن المهم ألا تجعلها نهاية الطريق. خذ قسطا من الراحة واستعد قوتك، ثم عد من جديد. فالثبات لا يعني ألا نتعب بأجمعنا، بل أن نواصل السير بعد كل تعب.
5: بطبع عزيزي المستمع، وفي هذا الصباح امنح نفسك وعدا جديدا أن تتعامل مع يومك بروح المتفائل، وأن ترى في كل تحدي فرصة، وفي كل تجربة درسا، وفي كل نجاح حافز للمزيد. ازرع الخير حيثما كنت، وأحسن الظن بالله، وتمسك بالأمل، فربما تكون على بعد خطوة واحدة فقط من اللحظة التي تغير حياتك إلى الأفضل.
4: ونتمنى لكم صباحا مليئا بالسكينة، ويوما يفيض بالإنجاز، وقلوبا لا تعرف الاستسلام، وعقولا لا تتوقف عن التعلم، وأرواح تؤمن بأن القادمة بإذن الله أجمل، وأن كل بداية صادقة تقود إلى نهاية تستحق الفخر. صباحكم خير، وصباحكم أمل.

0: وعدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الصحية، وفي حديثها سنتحدث عن ليست مهمة الدماغ وحده، الأمعاء قد تساعد في الاحتفاظ بالذكريات. ولطالما اعتبرت الذاكرة وظيفة حصرية للدماغ، لكن دراسة علمية جديدة تشير إلى أن للأمعاء دورا كبيرا مما كان يعتقد. فإلى جانب وظيفتها في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، قد تساهم أيضا في تحديد التجارب التي يحتفظ بها الدماغ داخل الذاكرة.
1: نعم مستمعنا الأعزاء، فقد أظهرت التجارب أن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يطلق إشارات عصبية تنتقل من الأمعاء إلى الدماغ عبر العصب المبهم أو العصب الحائر، ما يحفز إفراز مادة الأستيل كولين في منطقة الحصين، وهي المنطقة المسؤولة عن التعلم وتكوين الذكريات. كما أوضح الباحثون أن هذه الآلية تساعد الدماغ على حفظ المعلومات المرتبطة بالغذاء، مثل المكان الذي عثر فيها عليه، وهو ما يعتقد أنه تطور بيولوجي ساعد الكائنات الحية على تذكر مصادر الطعام المهمة.
0: ومن خلال الدراسة راقب العلماء نشاط أدمغة الفئران بعد تناول الطعام، ولاحظوا أن ارتفاع مستويات الأسيلكولين لم يحدث إلا عندما كان الاتصال بين الأمعاء والدماغ يعمل بصورة طبيعية، لكن عند تعطيل العصب المبهم تراجع قدرات الفئران على تكوين ذكريات مرتبطة بالطعام، وأصبح أقل قدرة على تذكر الأماكن التي وجدت فيها مصادر غذائها، ما يشير إلى أن الدور هذا المسار العصبي يتجاوز تنظيم الشهية والشعور والشبع.
1: نعم تسنيم، وكشفت النتائج أن استجابة الدماغ لا تعتمد على مذاق الطعام وحده، بل تتأثر بقيمته الغذائية أيضا. فالفئران التي تناولت سكريات أو دهونا ذات قيمة غذائية أظهرت نشاطا أكبر في الدوائر العصبية المرتبطة بالذاكرة، بينما لم تحدث المشروبات المحلاة منخفضة السعرات التأثير نفسه. ويشير ذلك إلى أن الدماغ لا يسجل مذاق الطعام فحسب، بل يستجيب أيضا للطاقة والعناصر الغذائية التي يوفرها الجسم. وغير أن الدراسة كشفت جانبا مقلقا، إذ تبين أن الاعتماد المستمر على الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون والسكريات قد يضعف هذا المسار الحيوي بين الأمعاء والدماغ. وأظهرت التجارب أن الفئران التي تناولت هذا النوع من الغذاء لفترات طويلة عانت من تراجع في كفاءة الاتصال العصبي مع الحصين، كما استمر معاناتها من ضعف تذكر مواقع الطعام حتى بعد العودة إلى نظام غذائي أكثر توازنا.
0: وقد يرى الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد في تفسير العلاقة بين الأنظمة الغذائية غير الصحية والسمنة واضطرابات الذاكرة، إذ أن الضعف التواصل بين الأمعاء والدماغ قد يؤثر في الوظائف الإدراكية على المدى الطويل. كما أشاروا إلى أن اضطراب إشارات الأسيلكولين في الحصين يعد من التغيرات المبكرة المرتبطة بمرض الزهايمر، ما يفتح الباب أمام أبحاث مستقبلية لدراسة إمكانية استهداف هذا المسار العصبي للحفاظ على صحة الدماغ. ويعمل العلماء حاليا على استكشاف إمكانية الاستفادة من هذه النتائج في تطوير وسائل جديدة لدعم الذاكرة، سواء من خلال تحسين صحة الأمعاء أو عبر استهداف العصب المبهم. لكنهم يؤكدون أن النتائج لا تزال مستندة إلى تجارب أجريت على الحيوانات، أو أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتحقق من مدى انطباقها على البشر، في حين تضيف الدراسة دليلا جديدا على أن العلاقة بين الأمعاء والدماغ أكثر تعقيدا مما كان يعتقد، وأن ما يحدث داخل الجهاز الهضمي قد يؤثر بصورة مباشرة في كيفية التعامل وتكوين الذكريات.
1: إذا مستمعنا الكرام، نتمنى لكم دعم الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود لإكمال فقرتنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم هو اصنع جاذبيتك، فالنجاح ينجذب إلى من يستعد له. أعزائنا المستمعين، في حرة الحياة يحمل كل إنسان داخله أحلاما وطموحات يسعى إلى تحقيقها. فهناك من يبحث عن النجاح في عائلة بناء علاقات من النحلة بطريقة قاء، فيشعرون وكأن عليهم يركضوا خلف الفرص حتى لا تضيع منهم.
1: فيوما أن النجاح ليس دائما شيئا نطرده، بل قد يكون شيئا ننجذب إلينا أو ينجذب إلينا. فالأشخاص الذين يحققون الإنجازات الكبيرة لا يعتمدون فقط على كثرة المحاولات، بل يبنون داخلهم صفات تجعلهم أكثر استعدادا لاستقبال الفرص وأكثر قدرة على تحويل التحديات إلى نجاحات. إن الفرق بين الشخص الذي يطارد النجاح والشخص الذي يجذب النجاح يكمن في طريقة تفكيره ونظرته إلى نفسه وإلى الحياة. فالشخص الذي يعيش بعقلية النقص يشعر دائما أن الفرص قليلة وأن الآخرين يسبقون وأن عليه أن يثبت لنفسه في كل لحظة. أما الشخص الذي يمتلك عقلية إيجابية فهو يؤمن بأن الحياة مليئة بالإمكانيات وأن تطوير نفسه هو المفتاح الحقيقي لفتح الأبواب.
0: نعم أصدقائنا المستمعين، إن تغيير طريقة التفكير هو الخطوة الأولى نحو صناعة شخصية أكثر تأثيرا. فعندما ننظر أو تنظر إلى نفسك باعتبارك شخصا قادرا على التعلم والتطور، فإنك تبدأ في اكتشاف إمكانات لم تكن تراها من قبل. فالنجاح يبدأ من الداخل، من الفكرة التي تحملها عن نفسك ومن الإيمان بأن لديك القدرة على التقدم مهما كانت الظروف. ومن أهم العادات التي تساعد الإنسان على بناء عقلية النجاح أن يتعلم فن الامتنان. فالإنسان الذي يعتاد النظر إلى ما يملكه بدلا من التركيز فقط على ما ينقصه يعيش بطاقة إيجابية أكبر. عندما نشكر الله على النعم الموجودة في حياتنا ونقدر الأشخاص الذين يدعموننا ونتذكر الإنجازات الصغيرة التي حققناها، فإننا نزرع في داخلنا شعورا بالقوة والرضا. فالامتنان لا يعني أن نتوقف عن الطموح، بل يعني أن نسير نحو أهدافنا ونحن ندرك قيمة الطريق الذي قطعناه، لا أن نبقى أسرى لما لم نصل إليه بعد.
1: مستمعينا الكرام، هناك عوامل أخرى أو عامل آخر يجعل الإنسان أكثر قربا من النجاح، وهو الاستثمار في تطوير الذات. فالنجاح أو الناجح لا يحتاج لمن ينتظر الفرص فقط، بل لمن يستعد لها. وكل مهارة تتعلمها، كل معرفة تكتسبها، وكل تجربة تخوضها تضيف إلى شخصيتك قوة جديدة. إن منح النجاح لا يسأل فقط متى سأصل، بل يسأل أيضا من يجب أن أصبح حتى أصل. فالأهداف الكبيرة تحتاج إلى نسخة أقوى من الإنسان، نسخة أكثر علما وأكثر انطباعا وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات. ولهذا علينا أن نجعل التعلم أسلوب حياة، نقرأ، نستمع، نتدرب ونبحث عن كل فرصة تساعدنا على النمو. فالإنسان الذي يتوقف عن التطوير يبدأ بتراجع، أما الإنسان الذي يواصل التعلم فإنه يبقى قادرا على منافسة وصناعة الفرق. ولا يكتمل بناء النجاح دون امتلاك الذكاء العاطفي. فالإنسان لا يعيش وحده، بل يتعامل مع الآخرين في العمل والأسرة والمجتمع.
0: إذن في الختام مستمعنا الكرام، إن النجاح لا يبحث عن الأشخاص المثاليين، بل عن الأشخاص الذين يستمرون في التطور. لا تنتظر أن

تغيير الظروف حتى تبدأ، بل ابدأ أنت بالتغيير وستتغير نظرتك إلى الحياة من حولك. اجعل نفسك مصدر قيمة، واجعل حضورك إضافة، واجعل كل يوم فرصة لتصبح أفضل من الأمس. فحين تبني نفسك من الداخل تصبح أكثر جاذبية للفرص وأكثر استعدادا للنجاح وأكثر قدرة على التألق. كونوا دائما في طريق النمو، فالأشخاص الذين يطورون أنفسهم لا يطاردون النجاح، بل يصبحون هم المكان الذي يأتي إليه النجاح. دمتم بخير ونجاح وتألق. هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد فلست جديرا بخيراتها.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
9: عزيز الأب، عزيزة الأم، اللقاحات تقوي جهاز المناعة وتحمي طفلك من أمراض خطيرة ومهددة للحياة، وفي مقدمتها الحصبة والشلل والحناق الدفتيريا وغيرها من أمراض الطفولة، والتي عاودت الانتشار بصورة مخيفة بسبب عدم أخذ اللقاحات الروتينية، فسارع إلى حماية طفلك بالتحصين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة واليونيسف منظمة الطفولة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا مرحبا ثورة.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ضدك الحجة من أجل يعرف شعبنا نهجة، والخنجر المسموم ذي زجة هو الخميني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافق 27 من ربيع الثاني لعام 1382، 26 من سبتمبر 1962.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الله أكبر يا شباب، الله أكبر يا

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: يا من بيدك خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائنك التي لا تضاهى، وعطاؤك الأعظم الأكرم، إنك أنت الله ذو العطاء الأكثر، إنك أنت الله الملك الحق الأعظم. يا معجز، يا من تهب بلا حساب، يا ذا العطاء الجزيل، يا منان، يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا نور السماوات والأرض، يا ذا العرش العظيم الكريم، يا فعالا لما تريد، عبد من عبيدك ذليل تحت يمينك، أفرغ علينا من كنوز رحمتك، أفرغ علينا من كنوزك ورحماتك، يا من وسع ملكوتك الأكوان ولم تحط به الخلائق والأجناس. أنت الله العظيم الأعظم الكريم الأكرم، يا خالق الإحسان والإنسان، يا خالق الأرواح والرحمات، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من المقربين الطاهرين. اللهم أنت القدير القادر المقتدر، أسألك بقدرتك التي تجاوزت حدود الأزمنة والأجرام، أن تصنعنا بعينك التي لا تنام على أجمل وجه تحبه وترضاه. اللهم إن كان فينا شيء لا تحبه، فاصنعنا على ما تحبه وترضاه، وأن تغننا وتعزنا. اللهم غنى من عندك وعزا من عندك، وتجعلنا من المخلصين الخالصين. اللهم اجعلني ممن يثقون بك يقينا، يا رب، يا رب، هب لنا ثقة لا مثيل لها على وجه الأرض، زدنا وأنت أعظم من يزيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا ذا الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، سبحان ذي الملكوت والجبروت، سبحان من يسبح الكل لعظمته، سبحان من يمجد الكل لكبريائه، سبحان من خضعت لجبروته الرقاب وذلت لمهابته الخلائق والأكوان، سبحان من بيده الخير. يا من بابك أكرم الأبواب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.